0: كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
1: اللهم صل وسلم عليه
0: يا كريم اللهم وآنس وحشتنا بطاعتك يا مؤنس الفرد الحيران في مهامه
1: القفار
0: وتداركنا بعصمتك يا مد

من الأخيار صلاة يغبطهم بها من حضر الموقف يوم الدين. وصل اللهم على آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أتباعه وأشياعه من الموحدين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى أبينا آدم وأمنا حواء ومن ولدا من المؤمنين، وعلى الصحابة

0: يأتي والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي

وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى

0: محمد وسلم تسليما كثيرا.
1: القصائد 50 حدات إليك يا رب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً

تمت وصلوا على أحمد يا جميع الحضور، وسلموا كل ما القمر سجع في

طيب يا من الشيطان الرجيم وذن نوني ذهب واضح فظن أنك دعي فنادى فقلوا ما جل لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين يا

فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق اللهم

أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيد الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك

علمنا منها وما لم نعلم، أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء، وتعافينا من كل محنة.

ويا الصبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة في كل حين أبدا ما وهبت لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، وأغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق. لا

أموالنا، اللهم استر عورات وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت، ويا سامع الصوت، ويا كاسر عظام لحما ومنشرا بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا والمسلمين من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، ويا ذا القوة المتين مساكين، يا أرحم الراحمين، أنجز لنا رحمة من عندك، نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيما وللمسلمين، وتاب لنا بها موابته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين، مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن

والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا.

ومن العذاب إلى ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرم، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفترة إلى الإجتهاد، ومن الخذلان إلى ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي.

كن عليك وحسن الظن بك والغنية عن من سواك يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا قوي يا متين أسألك تعلم بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيا مريا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة بالحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوب تكبر ولا عتو ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج يا الله. بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا الله. توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالم يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا مصونا يا الله. بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن جبال المم يا الله. بالهادي توسلنا ولذنا وكل الأنبياء والمرسل يا الله. والهموم على أصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء.

المرقى وقدم على الشريعة واليقينة يا الله وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصف يا الله عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا باقتدينا يا الله ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال.

والسلام ستر وغفران لكل المذنبين يا الله. ونختمها بتحسين عظيم بعون الله لا يقدر عليه يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا يا. ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشام يا الله. يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث

عنا وكلنا عد يا الله يا ربي يا عالم الحال إليك وجهت والأمال فامنن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال يا الله يا ربي يا رب الأرباب عبدك بغيرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا الله يا موجد الخلق طره موسع الكل بره على القبائح والأخطال يا الله راسر قلبي حسب طلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي ولا

الجنس أضحى تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا الله يا ربي قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي العضوض كبتني وقيدتني بالكبار قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى أليمه ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك الضال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري بأس بيسرك عسري بمحض جهودك والإفضال وامن علي بتوبة تغزل من كل حوبة واعصم من شر أوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال

كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة يا الله والحمد لله شكرا على نعم منه تدرى نحمد سرا وجرا وبالغدايا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين.

نعطى في كل حين يا الله سالك بجاه الجدود وليقيم الحدود عنا ويكفي الحسود ويد المين يا الله يزيل للمنكرات يقيم للصالوات يأمر بالصالحات محب

مرس يا الله رب سقينا غيث عام نابع مبارك دوام يدوم في كل عام على ما مرس.

واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذين يا الله واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشد

واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية. يا ربي فاسلك بنا سبيلا.

وجعل العلم مقتدانا بحكم الذوق في فهم سر معنى المعية يا الله، واحفظ القلبان ولم بالشر والنفس والهوى والدنيا يا الله، قد كفاني علم ربي مس واختيار يا الله، فدعائي وابتهالي شهد لي بافتقار يا الله، فليهذا السر يدعو في يساري.

عليك أنت تعلم كيف حالي يا الله وبما قد حل قلبي من هموم واشت يا الله فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي يا الله يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنص يا الله قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريع يا الله ويأتي بالذي أرجو جميعا يا الله يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله قد تحققت بعزي

واقف ارحم ربي يا الله وبواد الفضل عقف ادم ربي عكوفي يا الله ولحسن الظن لازم فوخلي يا الله وانيسي وجليسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم ربي يا الله حاجة في النفس يا رب فقدها يا خير قاضي يا الله وارح سري وقلبي.

قد كفاني علم ربي يا الله. فقل معي نستغفر الله من جميع السيئات، تبنا إلى الله من ذنوب من عيوب التبعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات والسكنات، نستغفر عظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد للشامع المضاعفات، لنا وللأحباب والدين ماضي موات، لما علمنا

عام وفهمته بالدار ذي والآخرات، واغفر لناظمها وللقارينهم والقاريات ومن سمعها كاتبات، وارحم وفق أمة أحمد وادي واصلح للنيات، عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات، وعليه الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا على عداد اللحظات، والحمد كما يحب عدد نعمات عدد خلقه وارضى نفسه.

محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما.

جميل الصنع يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، يا جابر كل كسير، يا صاح كل فريد، يا مغني كل فقير، يا مقوي كل ضعيف، ويا أمامنا كل مخيف. يسر علينا كل عسير، بتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك وأخاف من يخاف منك وأخاف من لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، واكلفنا بكفنك الذي لا يخاف، وارحمنا بقدرتك علينا بلانك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد

باركة في العمر صحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الأشهد عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك وجهتي عجل بغوثي يا عظيم يا الله وسخر الأسباب وذلل

رحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب الى ربه واللي في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه داد كلمات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر

0: هذا كلمات
1: ربي حذم جميع منهم وأعطيهم من أحمد ومخما خص بي ولي أسماء ولي فرج المسلمين غزل المجد من ختم بحسن هذا عنا إلى حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

أشهد أن محمد رسول الله.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، يا رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: سيدنا عبد الله بن المكتوم ومحضور جميع المدينة يوم الدين إلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

محمد وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي، وردني بما قسمته لي. اللهم أعطني إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، والفوز عند اللقاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن ضعف رأيي وقصر عملي، وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي، وقصر عنه عملي، ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحدا من عبادك، أو خير أنت معطيه أحدا من خلقك، فإني راغب إليك فيه وأسألك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، حربا لأعدائك وسلما لأوليائك، نحب بحبك الناس، ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود.

عطف بالعز وقالبه سبحان من لبس المجد وتكرم به سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان ذي الفضل والنعم سبحان ذي القدرة والكرم سبحان ذي الجلال والإكرام سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في قبري ونورا في سمعي ونورا في بصري ونورا

0: وصحبه وسلم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استولوا الصلاة تقاربوا تراصوا تقاربوا. يرحمني يرحمكم الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله الذي سخر لكم البحر لتجري في الفلك بأمره وسخر الشمس والقمر الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين آمنوا يغفروا الذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين هذا بصير للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر

أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كانوا حجتهم إلا أن قالوا أتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويوم تقوم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين عملوا الصالحات ويدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم لا ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت والعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا وطفنا وفضنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين ومكنا إياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا أصلح من في صلاح صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا عليك من في هلاك صلاح المسلمين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين. اللهم اسكن الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين أكلهم وصنهم ودولهم ورحمهم وألهمهم رشدهم. وفقنا أمنا تحب وترضى والطب بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع وأبعد وأزل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعين والسائرين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد بالأمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: بشرك لا نملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله شريك لا له الملك
1: له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
2: لا اله الا الله وحده لا شريك
3: له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه النشور. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ما أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد

في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين وعلى الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه وتابعين والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. أما بعد، فهذا ملخص في هدي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العيدين، أكثره من كتاب زاد المعاد بن القيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العيدين في المصلى، وصلى بهم العيد في المسجد مرة كما في سنن أبي داود بن ماجه، ويلبس للخروج إليهما أجمل ثيابه، مرة يلبس بردين أخضرين ومرة بردا أحمر أي فيه خطوط حمر. وقد صح عنه النهي عن لبس المعصفر والأحمر أي المصمت، وأمر عبد الله بن عمر لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما كما رواه مسلم. وكان يأكل قبل خروجه في عيد الفطر تمرات وترا، أما في عيد الأضحى فكان لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته. وكان يغتسل للعيدين، كان يغتسل يوم العيد قبل خروجه، أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح. وتحمل العنزة بين يديه، فإذا وصل المصلى نصبت ليصلي إليها، فإنه كان فضاء ليس فيه بناء، وكانت الحربة سترته. وكان يؤخر صلاة عيد الفطر ويعجل الأضحى. وكان ابن عمر لا يخرج حتى تطلع الشمس ويكبر من بيته إلى المصلى. وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة من غير أبان ولا إقامة، وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي ركعتين يكبر في الأولى 7 مرات تكبيرات متوالية بتكبيرة الافتتاح، يسكت بين كل تكبيرتين سكتة يسيرة.
2: صلى الله عليه وسلم رزقنا الله اتباع هديه الكريم عليه الصلاة والسلام. كان يلبس للخروج العيدين أجمل ثيابه، إظهار لنعمة الله تعالى وشكرا له سبحانه، فيجب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام واقتداء به، ونحذر عما يخالف هديه من التفاخر والتكاثر بالثياب أو بغيرها بأي شيء آخر، ونهى عن الأحمر الخالص اللبس، فما كان يحب الثوب الأحمر الخالص، حتى كما جاء في صحيح مسلم أن قال له عبد الله بن عمر ماذا أفعل بهما لما كان ثوبين أحمرين، قال حرقهما زجرا عن استعمال ذلك. وكان في عيد الأضحى لا يطعم حتى يرجع من المصلى فيأكل من أضحيته فيفطر على كبد أضحيته، فهذا لمن تيسر له ذلك، وإلا فيفطر بعد الرجوع من الصلاة على تمرات كما كان يأكل تمرات قبل خروجه لصلاة الفطر صلى الله وسلم عليه وعلى آله، ويعجل صلاة الأضحى ويأخر صلاة الفطر بعض الشيء من أجل يتسع الوقت للأضحية في الأضحى، ومن أجل يتسع الوقت لإخراج الفطرة في عيد الفطر. وهكذا وكان ابن عمر لا يخرج حتى تطلع الشمس، واليوم أيضا في أول طلوع الشمس في الساعة 5:15 يتحرك الموكب بالزف إن شاء الله من تحت الدار من تحت الدار المصطفى إلى مكان الصلاة في مسجد الروضة إن شاء الله تعالى، لأن الصلاة تقام 5:30. قرأ.
1: وعن ابن مسعود أنه حمي يحمد الله أو يثني عليه ويصلي على النبي بين التكبيرات، وكان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أتم في التكبير أخذ في القراءة فقرأ فاتحة الكتاب ثم قاف القرآن المجيد، وفي الأخرى اقتربت الساعة وانشق القمر كما رواه مسلم.

0: القراءة فيكون التكبير أول ما يبدأ به في الركعتين، والقراءة يليها الركوع. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كبر في العيدين في الأولى 7 قبل القراءة وفي الآخرة 5 قبل القراءة. قال الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن الحديث قال: ليس في الباب شيء أصح من هذا وبه أقول. قال أحمد: وأنا أذهب إلى هذا. وكان صلى الله عليه وسلم إذا أكمل الصلاة انصرف فقام مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم، وإن كان يريد أن يقطع بعضا قطعه أو يأمر بشيء أمر به، كما رواه البخاري. وفي الصحيحين قال جابر: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن. وروى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس على صفوفهم، وكان يكثر التكبير بين أضعاف الخطبة، ويكثر التكبير في خطبتي العيدين، وكان يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق.
1: يعني بعد الصلوات الخمس يكبر من صلاة الفجر إلى آخر أيام التشريق، وهو الذي أمر به سيدنا علي بن أبي طالب فيما جاء عنه أنه أمره أن يكبر بصلاة الغداء يوم العرفة يوم 9 إلى آخر أيام التشريق.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. هذا ملخص في صلاة العيدين
2: رضي الله تعالى عنكم. هذا ملخص في صلاة العيدين أكثر من فكر الإسلامي ودلته للزهيري، ثبت بالكتاب، فقال تعالى: فصلي لربك وانحر. وبالسنة
1: فقال أن هذا إثبات صلاة عيد الأضحى، فصلي لربك صلاة عيد الأضحى وانحر، أي ضحيتك. وكذلك في صلاة عيد الفطر قولوا: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وتزكى، أخرج زكاة الفطر وذكر اسم ربه فصلى صلاة عيد الفطر.
2: حكمها الفقهي. قال الحنابلة: فرض كفاية، فإن تركها أهل بلد يبلغون 40 بلا عذر قاتلهم الإمام، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وقال الحنفية: في الأصح تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة، فإنها سنة بعدها لمواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها. وقال المالكية والشافعية:
1: تجب وجوب عين عند الحنفية، هي فرض كفاية عند الحنابلة. نعم.
2: وقال المالكية والشافعية: هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد لمن تجب عليه الجمعة، ولا تندب عند المالكية لصبي وامرأة وعبد ومسافر لم ينوي إقامة، وندبت لغير المرأة الشابة، ولا تندب لأهل ميناء. وتشرع عند الشافعية للمنفرد والعبد والمرأة والمسافر والصغير، وهي سنة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأعرابي السائل عن الصلاة: 5 صلوات كتبهن الله على عباده، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وكونها مؤكدة لمواظبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليها. والتهنئة بالعيد والأعوام والأشهر مشروعة مباحة لا سنة فيها ولا بدعة، كما في مغني المحتاج. قال الحنفية: ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها فهو شرط وجوب صلاة العيدين وجوازها، إلا الخطبة فإنها سنة بعد الصلاة. وقال الحنفية والمالكية: لا يرخص للشابات من النساء الخروج للجمعة والعيدين وشيء من الصلاة لقوله: وقرن في بيوتكن، ولأن خروجهن سبب الفتنة. وأما العجائز فلا خوف في أن يرخص لهن الخروج في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين. وقال الشافعية والحنابلة: لا بأس بحضور النساء مصلى العيد غير ذوات الهيئات، فلا تحضر المطيبات ولا اللابسات ثياب الزينة أو الشهرة. ووقت صلاة العيد ما بعد طلوع الشمس قدر رمحين أو رمحين إلى الزوال. وقال الشافعية: يسن تأخيرها إلى ارتفاع الشمس قدر رمح، ولا تجوز عند الحنفية قبل ارتفاع الشمس قدر رمح. ويسن تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لما روى الشافعي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى عمرو بن حزم وهو بنجران أن أعجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. وقال الحنفية والمالكية: من فاتته مع الإمام لم يقضها ولا تجوز للمنفرد. وقال الشافعية والحنابلة: من فاتته مع الإمام سن له قضاؤها على صفتها متى شاء، والأفضل قضاؤها في بقية اليوم، وتجوز للمنفرد والعبد والمسافر والمرأة. وعند الشافعية والحنابلة أن من أدرك الإمام في الخطبة صلى تحية المسجد ثم جلس فسمعها ثم صلى العيد متى شاء قبل الزوال أو بعده قضاء. وفي مكة فعلها في المسجد الحرام أفضل لشرف المكان ومشاهدة الكعبة. وقال الشافعية: فعل صلاة العيد في المسجد أفضل إلا إذا كان ضيقا، فالسنة أن تصلى في المسجد. وقال الجمهور: موضعها في غير مكة المصلى أو الصحراء قريبا من البلد، لا المسجد إلا لضرورة أو عذر، وإن لم يكن عذر تكره. وروى الشافعي بإسناد صحيح أن علي رضي الله عنه استخلف أبا مسعود الأنصاري ليصلي بضعفة الناس في المسجد.
3: صلاة العيد ركعتان بالاتفاق لقول عمر رضي الله عنه: صلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم، وقد خاب من افترى. رواه أحمد والنسائي وغيره. ويكبر بعد الإحرام 3 تكبيرات عند الحنفية، وست في الأولى، وخمس في الثانية عند المالكية والحنابلة، وسبع في الأولى، وخمس في الثانية عند الشافعية قبل القراءة في الركعتين، إلا عند الحنفية في الركعة الثانية يكون التكبير بعد القراءة. ويندب بعد الفاتحة قراءة سورتين: سبح اسم ربك الأعلى والغاشية عند الجمهور. وعند المالكية يقرأ في الثانية سورة والشمس ونحوها، وعند الشافعية قاف واقتربت أو سبح اسم والغاشية، ولا يؤذن لها ولا يقام. قال ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكلهم صلى قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي الصحيحين عن ابن عباس وجابر: لم يكن يؤذن يوم الفطر والأضحى، والسنة أن ينادى لها الصلاة جامعة. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وعبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر مناديا أن ينادي لما كسفت الشمس الصلاة جامعة.
4: كيفيتها: قال الحنفية: ينادى الصلاة جامعة، ثم ينوي المصلي إماما أو مبتديا صلاة العيد، ثم يكبر تكبيرة الإحرام ويضع يديه تحت سرته، ثم يقرأ الإمام والمؤتم الثناء سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره، ثم يكبر الإمام والقوم 3 رافعا يديه في كل منها، ثم يرسلها ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار 3 تسبيحات، ولا بأس أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ الإمام ويسمي سرا، ثم يقول جهرا الفاتحة وسورة بعدها، وندب أن تكون الأعلى، ثم يركع الإمام والقوم. فإذا قام للثانية ابتدأ بالبسملة ثم بالفاتحة ثم بسورة، وندب أن تكون سورة الغاشية، ثم يكبر الإمام والقوم تكبيرات في الزوائد 3 مع رفع اليدين، فإن قدم التكبيرات على القراءة جاز، وكذا إذا كبر زيادة على 3 إلى 6 إلى 16. وقال المالكية: يصلي العيد ركعتين جهرا بلا أذان ولا إقامة، ويستحب قراءة سبح اسم ربك الأعلى ونحوها، وسورة والشمس ونحوها، والتكبير في الركعة الأولى 6 وفي الثانية 5 قبل القراءة، لقول ابن عمر: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة وفي الثانية 5 قبل القراءة، ويرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط. والتكبيرات سنة مؤكدة، فلو نسي الإمام شيئا منها أو تذكره أثناء قراءتها أو بعدها كبر ما لم يركع وأعاد القراءة وسجد بعد السلام سجود سهو، وإن تذكره بعد أن ركع استمر في صلاته ولا يرجع، وإلا بطلت الصلاة ويسجد للسهو ولو لترك تكبيرة واحدة. وقال الشافعية: يقرأ الافتتاح ويتعوذ ويجهر بالقراءة ويكبر 7 في الأولى و5 في الثانية قبل القراءة مع رفع يدين، ويحسن بين كل تكبيرتين الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم يتعوذ ويقرأ ولا يسجد للسهو لترك التكبير عمدا ولا سهوا، ولو نسيها وشرع في القراءة لم يتداركها.
1: والله أعلم، وفر الله حظنا من هذا اليوم ومن الصلاة العيد فيه ومن وجوده على أهله وتجليه سبحانه وتعالى ومباهاته بالمصلين ملائكته الأكرمين عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. ولا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا. اللهم هذا يوم مبارك ميمون، المسلمون فيه مجتمعون في أقطار أرضك، يشهد السائل منهم الطالب والراغب والراهب، وأنت الناظر في حوائجهم، فنسألك بجودك وكرمك وهواني ما سألناك عليك أن تصلي على سيدنا محمد وآله. ونسألك اللهم ربنا بأن لك الحمد ولك الحمد، بأن لك الملك ولك الحمد، لا إله إلا أنت الحليم الكريم الحنان المنان ذو الجوجوه الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، مهما قسمت بين عبادك المؤمنين من خير أو عافية أو بركة أو هدى أو عمل بطاعتك أو خير تمن بعليهم تهديهم به إليك أو ترفع لهم عندك درجة أو تعطيهم به خيرا من خير الدنيا والآخرة، أن توفر حظنا ونصيبنا. نسألك اللهم ربنا بأن لك الحمد ولك الملك، لا إله إلا أنت، تصلي على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد عبدك ورسولك وحبيبك وصفتك من خيرتك وخيرتك من خلقك وعلى آل سيدنا محمد الأبرار الطاهرين الأخيار، صلاة لا يقوى على إحصائها إلا أنت، وأن تشركنا في صالح من دعاك في هذا اليوم من عبادك المؤمنين يا رب العالمين، وأن تغفر لنا ولهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك إليك تعمدنا بحاجاتنا، وبك أنزلنا اليوم فقرنا وفاقاتنا ومسكنتنا، وأنا بمغفرتك ورحمتك أوثق منا بأعمالنا، ولا مغفرتك ورحمتك أوسع من ذنوبنا. فصل يا سيدنا محمد وتولى قضاء كل حاجة هي لنا بقدرتك عليها وتيسير ذلك عليك، وبفقرنا إليك وغناك عنا، فإنا لم نصب خيرا قط إلا منك، ولم يصرف عنا سوءا قط إلا ولم يصرف عنا سوءا قط أحد غيرك، ولا نرجو لأمر آخرتنا ودنيانا سواك. اللهم من تيا وتعبى وأعد واستعد لوفادة إلى مخلوق رجاء رفده ونوافله وطلب نيله وجائزته، فإليك يا مولانا كانت اليوم تهيئتنا وتعبئتنا وإعدادنا واستعدادنا رجاء عفوك ورفدك وطلب نيلك وجائزتك. وصل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد، ولا تخيب اليوم ذلك من رجائنا، ومن لا يحفيه يا من لا يحفيه سائر ولا ينقص نائل، فإنا لم ناتك ثقة منا بعمل صالح قدمناه، ولا شفاعة مخلوق رجونا إلا شفاعة محمد وأهل بيته عليه وعليهم سلامك. أتيناك مقرين بالجرم والإساءة إلى أنفسنا، أتيناك نرجو عظيم عفوك الذي عفوت به عن الخاطئين، ثم لم يمنعك طول عقوفهم على عظيم الجرم أن عدت عليهم بالرحمة والمغفرة، فيا من رحمته واسعة وعفو عظيم، يا عظيم يا عظيم يا كريم يا كريم، صل على محمد علينا برحمتك، وتعطف علينا بفضلك، وتوسع علينا بمغفرتك. اللهم صل على محمد وآله، إنك حميد مجيد، كثرتك وبركاتك وتحياتك على أصفيائك إبراهيم وآل إبراهيم، عجل الفرج والروح والنصر والتمكين للمسلمين. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد والإيمان بك والتصديق برسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، يجير ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجينا منك إلا التضرع إليك وبين يديك، صل على محمد وآله وهب لنا يا إلهنا من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكنا يا إلهنا غما حتى تستجيب لنا وتعرفنا الإجابة في دعائنا، وأذقنا طعم العافية إلى منتهى آجالنا، ولا تشمت بنا عدوا، ولا تمكنه من عناقنا، ولا تسلطه علينا إلهنا، إن رفعتنا فمن ذا الذي يضعنا، وإن وضعتنا فمن ذا الذي يرفعنا، وإن أكرمتنا فمن ذا الذي يهيننا، وإن هنتنا فمن ذا الذي يكرمنا، وإن عذبتنا فمن ذا الذي يرحمنا، وإن هلكتنا فمن ذا الذي يعرض عليك في عبدك ويسألك عن أمره، وقد علمنا أنه ليس في حكمك ظلم ولا في نقمتك عجلة، وإنما يعجل من يخاف الفوت، وإنما يحتاج إلى الظلم الضعيف، وقد تعاليت يا إلهي عن ذلك علوا كبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعلنا للبلاء غربا ولا لنقمتك نصبا، ومهلنا ونفسنا وأقلنا عثراتنا، ولا تبتلينا ببلاء على أثر بلاء، فقد ترى ضعفنا وقلت حيلتنا وتضرعنا إليك يا الله. نعوذ بك اللهم اليوم من غضبك، صلى على محمد وآله وأعذنا، ونستجير بك اليوم من سخطك، صلى على محمد وآله وأجرنا، ونسألك أمنا من عذابك، صلى على سيدنا محمد وآله وآمنا، ونستهديك صلى على سيدنا محمد وآله واهدنا، ونستنصرك صلى على سيدنا محمد وآله محمد انصرنا، ونسترحمك صلى على سيدنا محمد وآله وارحمنا، ونستكفيك صلى على سيدنا محمد وآله واكفنا، ونسترزقك صلى على سيدنا محمد وآله وارزقنا، ونستعينك صلى على سيدنا محمد وعلى آله وأعنا، ونستغفرك لما سلف من ذنوبنا صلى على سيدنا محمد وآله واغفر لنا، ونستعصمك صلى على سيدنا محمد وعلى آله وعصمنا، فإنا لن نعود لشيء كرهته منا إن شئت ذلك يا رب يا رب يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، صلى على سيدنا محمد وآله، واستجب لنا جميع ما سألناك وطلبنا إليك ورغبنا فيه إليك، وأرده وقدره واقضه وامضه، وخر لنا فيما تقضي منه، وباركنا في ذلك، وتفضل علينا به، وأسعدنا بما تعطينا منه، وزدنا من فضلك وسعة ما عندك، فإنك واسع كريم، وصل ذلك بخير الآخرة ونعيمها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد وآله وصحبه وسلم. قبلنا الله وإياكم أتم القبول، وأنالنا غايات السهول، إنه البر الوصول جل جلاله وتعالى في علاه. من قال سبحان الله بحمده 100 مرة يوم العيد وقال يا رب إني جعلت ثوابا لأهل القبور لا يبقى أحد من الأموات اللي يقول يوم القيامة يا رحيم ارحم عبدك هذا، ومن استغفر في يوم عيد بعد صلاة الصبح 100 مرة لا يبقى في ديوان شيء من الذنوب، وهذا إذا قرأتم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله 100 مرة حصلتم كل ذلك. الله يوفر حظنا من هذا اليوم وما فيه، ويجود عينا ما هو أهل، يصلح لكم الأمة الشام كله، ويفرق كروب المسلمين، يدفع البلاء عن المؤمنين، ويجعلنا في خير الأمة، أنفع الأمة الأمة، وبرك الأمة على الأمة، وينفعنا بالأمة عامة وخصائص خاصة، ويصلح لنا ولكم الأمة الشام كله في طف وعافية. حضرة النبي الله صلى الله عليه
5: وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين إن كذا ذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. اللهم أني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمد عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجات الخير وأعوذ بك من فجات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله، ولا تكلني لا نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم فتح ونصر ونور وبركة وهدى. اللهم أني أسألك خير هذا اليوم، خير ما فيه خير ما قبله خير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه شر ما قبله شر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد لك الشكر على ذلك في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك مداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

مستمعين الكرام، حياكم الله وتقبل الله منا ومنكم، وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير. في هذه اللحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لصلاة وخطبتي العيد من مسجد الروضة بعيديد، فوقتا طيبا ومباركا نرجوه لكم.

إياهم مخلصين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

والحمد لله وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده وحده.

0: له الدين ولو كره الكافرون.
1: لا إله إلا الله وحده صدق وعده.

علي وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه ترى الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده

0: الصلاة جامعة رحمكم الله.
1: استوى الصلاة. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها راضية، في جنة عالية، لا يسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر، فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله، الحمد لله الأعز الأكرم الأجل الأعظم، أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الأول الآخر، الظاهر الباطن، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، الرافع الخافض، المعطي المانع، المقدم المؤخر، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يجمع قلب من سبقت له السعادة على صدق الوجهة إليه والتذلل بين يديه، لا إله إلا هو وحده لا شريك له، يذكر من ذكره ويعرض عن من أعرض عن ذكره، نسأل الله السلامة والعافية. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، أرسل إلينا عبده المجتبى المختار محمد بن عبد الله، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والقدوة العظمى في كل صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة ودعاء وذكر وطاعة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، فهو سيد المصلين، وهو سيد الصائمين، وهو سيد المزكين، وهو سيد الذاكرين، وهو سيد الحاجين، وهو سيد المعتمرين، وهو سيد التالين لكتاب الله، وهو سيد الداعين إلى الله، وهو سيد المعرفين بأمر الله، وهو سيد الآمرين بالمعروف، وهو سيد الناهين عن المنكر، وهو سيد أهل الصلة للأرحام، وهو سيد أهل البر، وهو سيد أهل القربات أجمع، صلوات ربي وسلامه على هذا النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يدي الكريم الغفار، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين الذين هم زينة الوجود زينة الوجود والعالم وأدلة الخلق إلى الحق تبارك وتعالى في جميع الشؤون والمعالم، صلوات الله وسلامه عليهم وعلى آلهم وصحبهم ومن تابعهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم نفسي بتقوى الله. عباد الله، إن أهل ملة الحق والهدى في المشارق والمغارب تستجمع قلوبهم عجائب جود الرحمن وتجليه سبحانه وتعالى في هذه الأيام العظيمة المباركة. نحن اليوم في يوم النحر، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب، رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن قرط الأزدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، وهو يومكم هذا، ثم يوم القر، وهو اليوم غد إن شاء الله. قال في تكملة حديثه، قال سيدنا عبد الله بن قرط قال: وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن، فطفقن يزدلفن إليه، أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا: قال من شاء اقتطع، رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان. وقال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قال: الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. وهذا اليوم الذي نحن وإياكم فيه يوم النحر هو خاتمة الأشهر المعلومات، أشهر الحج، على قول الجمهور، وهي المذكورة في قوله تعالى: الحج أشهر معلومات. فعن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة،
وعشر من ذي الحجة، والعمل في الخاتمة أفضل وأكمل، فهو إلى الله تعالى أحب. وهذا اليوم يوم النحر هو يوم الحج الأكبر. فأيضاً عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي حج، وقال: هذا يوم الحج الأكبر. رواه البخاري. وما كان ذلك إلا لأن معظم أعمال الحج تكون في هذا اليوم، ففيه أفضل وقت لأعمال الحجاج. ومن ذلك النفر من مزدلفة، فيندب أن تكون بعد فجر هذا اليوم يوم النحر. ومن ذلك رمي جمرة العقبة، فاليوم الأفضل أن ترمى في هذا اليوم. وكذلك النحر، وكذلك الحلق والتقصير، وطواف الإفاضة والسعي بعده، فكل ذلك مندوب أن يبادر به الحاج في هذا اليوم. وبواسطة هؤلاء الحجاج الذين لبوا النداء والذين اجتمعوا على الهدى هذه الأيام في الشعائر في المشاعر المقدسة، وخاصة يوم أمس في عرفات التي فيها التجلي الأكبر والتهيئة لدخول الحجاج ثانية إلى حرم الله تعالى، وقد غفر لهم وقد طهروا، فيسألون الرحمن جل وجلاله مهيئين إلى القرب من بيته وإلى سؤاله في المشاعر المقدسة بعد هذا التغسيل والتطهير والتكرم والجود الكبير الغزير في عرفة، وعلى أهل عرفة منصبا إلى المقبلين على الله بالقلوب الصادقة المخلصة في مشارق الأرض ومغاربها، يتلقى الجميع فائض جود الله وكرم الله، وهناك يخسأ عدو الله إبليس وجنده من شياطين الإنس والجن، فلا يرى إبليس في يوم أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه مما يرى في هذا اليوم، إلا ما رؤي في يوم بدر، حيث رأى سيدنا جبريل عليه السلام يتقدم الملائكة لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن يوم عرفة يوم فصل فيه عظيم الفضل ونيل الوصل من حضرة الرحمن جل جلاله ذي العطاء الجزل، فما أجل ما يكون منه من السخاء والبذل في يوم يباهي الله سبحانه وتعالى أهل السماوات بهؤلاء المجتمعين في عرفات، خصوصا أهل القلوب الرقيقة الخاضعة الخاشعة المتواضعة وأهل التذلل لحضرة الله، ثم يقسم الحق جل جلاله أنه يغفر لهم ولمن شفعوا له فضلا منه وإحسانا وجودا وامتنانا جل جلاله وتعالى في علاه. فما أحسن من أن تجتمع القلوب في وجهتها إلى هذا إلى الرحمن في هذه الأيام الكريمة العظيمة، وتستشعر ذلتها وحاجتها واضطرارها إلى مولاها في جميع الشؤون، وتخاطب نفسها في التلبية لندائه والوفاء بعهده والعمل بطاعته وتنفيذ شريعته وما أنزل على نبيه من نظام وسنه من شرع مصون، يجب أن يحمى، يجب أن يحفظ، يجب أن يصان، يجب أن يعظم، يجب أن يقدس، يجب أن تكون له الأهمية في النفوس والعقول والمشاعر، يجب أن يكون له الأولوية في التطبيق في حق الفرد والأسرة والمجتمعات والشعوب والدول التي شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. يتعرف الله في هذه الأيام إلى من شاء من عباده ويزيد على المعرفة معرفة به جل جلاله تعالى علاه. إنها أيام التوجه، إنها أيام التنبه، إنها أيام التلقي لفائضات جود الرحمن جل جلاله لمن وقف بعرفة، ولكل مؤمن عرف الله على قدر معرفته بالله سبحانه وتعالى يتلقى فائضات جود الله ويتلقى إحسانه ويتلقى عجائب امتنانه بعطايا ومنن ومنح لائقة بجوده تعالى جلت عن أن تحصرها أذهان الملائكة، فمن دونه من العباد من الإنس والجن والخلائق أجمعين. إنه الله الذي يجود، إنه الله الذي يسعد بأعلى سعود، إنه الله الذي ليس لعطائه من حدود، إنه الله الرحمن الرحيم، إنه الله المنان الكريم، إنه الله الجواد العظيم، إنه الله واسع الفضل قديم الإحسان، إنه الله الذي لا يتعاظمه شيء، إنه الله الذي ليس يعسر عليه شيء، إنه الله الذي لا يبالي مهما غفر، إنه الله الذي لا يبالي إن عذب، نسأل الله السلامة والعافية.
إنه الله الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه مرجع كل شيء سبحانه وتعالى. وقال عز من قائل كريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بهدي الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، جعل الله في هذا اليوم وأيام التشريق بعده شعيرة من أعظم الشعائر، وهي الأضحية، بدءا من هذا اليوم بعد مرور وقت بعد شروق الشمس يسع صلاة العيد وخطبتها وخطبتيها، وقيل بهذا القدر بعد ارتفاع الشمس قدر الربح. والأضحية من أعلام ملة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ومن أعلام الشريعة المحمدية. في هذا اليوم، يوم العاشر يوم النحر، والأضحية عبادة من أعظم الشعائر الإسلام، ومن أفضل القربات والعبادات عند الله تعالى، لأن التقرب إلى الله تعالى بالذبح وإراقة الدماء من أفضل القربات والعبادات كما جاء وكما ورد. وقد بيّنت النصوص الشرعية أن الله تعالى أمرنا بإراقة الدماء تقرباً إليه، فقال تعالى: فصلي لربك وانحر. قال جماعة من أهل التفسير: المقصود بذلك النسك في يوم النحر، يوم الأضحى. وقالوا: المراد صل العيد وانحر نسك يوم الأضحى. ومما يدل على محبة الله لهذه الشعيرة أنها عبادة متكررة في كل عام، وقد أوجب هذه العبادة بعض العلماء فجعلوها واجبة على المقيم القادر، وبه قال أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد، وهذا يدل على أهميتها وعظمها وفضلها. وقد سمي عيد المسلمين في هذا اليوم باسمها، فيقال عيد الأضحى، مما يدل على قيمتها وأهميتها وشرفها. وهي عبادة مالية بدنية متعدية، مالية من حيث شراء الأضحية، وبدنية من جهة النحر والقيام بها بضوابطها، بشروطها، بواجباتها، بما شرعه الله سبحانه وتعالى من أعمارها، بالنية أن ينوي على هذه الأضحية عن صاحبها. فهذا كله مما عبادة شرعية يلتزم الإنسان فيها بأحكام الشريعة. والأضحية سنة مؤكدة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما، رواه البخاري ومسلم. والأمة في مشارق الأرض ومغاربها يتقربون إلى الحق تعالى في تبعية لنبيه عليه الصلاة والسلام بالأضاحي لمن يضحي منهم، غير ما يهدى من الحجاج إلى بيت الله، سواء إن كان هديا وإن كان عن فدية فغير ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنوات التي قضاها في المدينة المنورة قبل عام حجه، فكان يحرص على الأضحية في طوال تلك السنوات التي قضاها فيها قبل عام حجه. وقال: وفي سنة من السنين قدم كبشين للأضحية، فذبح الأول وهو يقول: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد. ثم ذبح الثاني وهو يقول: اللهم هذا عن محمد وعمن لم يضحي من أمتي صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. فلا يوجد فقير محتاج يود أن يضحي فلا يستطيع أن يضحي إلى يوم القيامة من أمته إلا شارك في أضحية ما مثلها أضحية ولا تساويها أي أضحية، ولا تساويها أضحية أحد من الأمة من أولهم إلى آخرهم مهما ضحوا، فإنه كان نحرها وذبحها على يد الحبيب صلى الله عليه وسلم. فهذا لفقراء جميع الأمة الذين صدقوا مع الله، ولو كان لهم وسع لضحوا، فنقول لهم: أبشروا، فإن لكم مشاركة خاصة في هذه الأضحية الكبيرة الكريمة العظيمة تشاركونه فيها وفي أجرها يوم القيامة، ذلك فضل الله تبارك وتعالى. ونقول لمن وجد ما يضحي به: سارع إلى ذلك، فإنه شرعه وإنه سنته،
وإنه الذي يحبه، وإنك بذلك تشارك في عمله. فإذا صدقت نيتك فأنت في تبعيتك بهذه المشاركة الكريمة، يتبارك شأن أضحيتك وتقبل عند ربك جل جلاله في علاه. ولذلك سن أن يحضر المضحي عند أضحيته حينما تذبح. فعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته السيدة فاطمة: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه، وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إلى قوله من المسلمين. أخرجه الحاكم في المستدرك. وروى الترمذي والحاكم عن سيدة عائشة رضوان الله عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل آدمي، وفي رواية ابن آدم، من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله أي من رضاه بمكان أي موضع قبول قبل أن يقع من الأرض، وفي رواية ابن ماجة قبل أن يقع على الأرض، أي أن الله تعالى يقبله قبل أن يقع عند قصد الذبح، قبل أن يقع دمه على الأرض. قال: فطيبوا بها نفسا، فإذا علمتم ثوابها فإن الإنسان يطيب بها نفسا لما علم من عظم ثوابها وما يعطيه الله سبحانه وتعالى عليها. وعن زيد بن أرقم قيل: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ عن زيد بن أرقم قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي؟ فقال: سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: في الصوف يا رسول الله؟ قال: بكل شعرة من الصوف حسنة. رواه أحمد وابن ماجة والحاكم. والمهم جدا أن يؤدي الإنسان كما أشرنا الأضحية كما هي، فإن الأضحية لها سن مخصوص، فلا يجوز أن يكون أقل من ذلك. الإبل 5 سنوات لا يقل عن ذلك، والبقر لا يقل عن 2 سنين، والغنم من الضان جذع من الضان، فالجذع من الضان عند الشافعية ما أتمت سنة أو أجذعت قبل السنة، وعند الإمام أحمد إذا كانت أبلغت 6 أشهر وكانت سمينة عظيمة بحيث لو اختلطت بالثنايا لم تتميز أنه يجزئ أن تذبح بهذا الشرط، أما أقل من ذلك فلا يجزئ، أو إن كانت 6 أشهر أو أكثر أقل من سنة ولم تجذع ولم تكن تشتبه مع الثنايا فإنه لا يجوز ذلك. وأما الماعز فالمعتمد عند الشافعية أنه إذا أكمل 2 سنين، وعند غيرهم إذا أكمل 1 سنة. فالمهم اهتمام بالسنة، وأيضا أن لا تكون مريضة، فالمريضة لا يجزي بها الأضحية. فبنسمع عن بعض الأخبار يأتون ببعض الإبل أو البقر أو الغنم فتاتي فتموت علامة على شدة مرضها، فلا تجزي هذه الأضحية ولا تجزي. وأيضا تشترط النية، فينوي الإنسان عند التضحية عن نفسه أو عن من وكله، وما يحصل من تجاوز في ذلك عبر كثرة ما يضحى عبر بعض المؤسسات، يا هذا أمر لا تقره الشريعة إذا يذبح الإنسان من غير معرفة لنية من الذي عن من عن مية نية من ووكل من، فيجب أن يوصف بشيء يدل عليه موكل فلان الأول، موكل فلان الثاني، موكل فلان الثالث، أو عن من أراده، أو عن أول من أراده فلان، عن الثاني وعن الثالث، شيء من الصفات التي تميز هذا الشخص حتى تصح النية عنه وتصح الأضحية عنه. وأيضا لها أيام مخصوصة، فتنتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وتبدأ كما أشرنا من بعد صلاة العيد، من بعد مقدار ما صلاة العيد وخطبتيها بعد شروق الشمس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل جميع الحجاج والزوار والعمار، وفد الله ووفد رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل من قبولهم رفعا لها

0: للظلام وللأوهام عن قلوب أهل الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وعوداً حميداً إلى تعظيمك وتعظيم أمرك وحقائق شهادة أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، وحقائق التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، وحقائق الاستغفار، وحقائق الإنابة إليك يا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم تدارك هذه الأمة، واكشف الغمة عن جميع الأمة، واجل الظلمة، وارفع النقمة، وحول الأحوال إلى أحسنها يا محول الأحوال، وهيئنا لحسن تلقي فائضات جودك في أيامنا هذه وما تتفضل به على خواص من تغفر لهم، فتتسع مغفرتك حتى تشمل قراباتهم وتشمل من حواليهم، حيث لا تبقي لهم سيئة ولا زلة ولا ذنبا ولا خطيئة صغيرة ولا كبيرة، ظاهرة ولا باطنة، إلا محوتها وغفرتها. وفاضت فائضة مغفرتك فأخذت تغفر لأقاربهم وجيرانهم ومن اتصل بهم، ذلك فضلك لخواص من تغفر لهم يا الله. لا إله إلا أنت سبحانك يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم. اللهم بارك للأمة في وجهتها إليك بما شرع لها نبيك من هذه الأعمال، الحجاج في المشاعر المقدسة، وبقية الأمة في شرق الأرض ومغربها من صوم يوم عرفة وما قبله من الأعمال الصالحة في الأيام المعلومات، اقتداء بالحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم اجزي عنا خير الجزاء وأفضل الجزاء، وإن من شأن ما تجليت به عليه في ذلك الموقف ما جعلت في صحابته ثم في التابعين وتابع التابعين من يقف في هذه المواقف ويسألك ويخضع لجلالك، فتعود عوائدهم على بقية الأمة من آثار ما دعاك به هذا النبي، وتوجه إليك هذا العبد المقرب المجتبى المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. وأكثر الصلاة والسلام على حبيب الخلاق عظيم الأخلاق سيدنا محمد المصطفى الهادي إلى أقوم الصراط، المنقذ من الزيغ والضلال والشرك والكفر والاختلاط والاختباط، فإن صلاتكم عليه نور لقلوبكم ورحمة من ربكم، وقد قال من صلى علي صلاة صلى الله عليه بي عشرة، وإن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، ولقد قال تعالى مبتدئا بنفسه ومثنيا بملائكته ومؤيها بالمؤمنين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير عبدك البشير النذير سيدنا محمد، وعلى الخليفة من بعد المختار صاحب أنيس في الغار خليفة رسول الله سيدنا بكر الصديق، وعلى الناطق بالصواب حليف المحراب من سيدنا عمر بن الخطاب، وعلى المستحيث من ملائكة الرحمن ذو النورين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى خير النبي المصطفى بن عمه ولي باب مدينة علمه إمام أهل المشارق والمغارب أبي الحسنين سيدنا علي بن أبي طالب، وعلى الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة في الجنة وريحانة النبي بنص السنة، وعلى أمهما الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وأمهات المؤمنين والحمزة والعباس وسائر أهل بيت نبيك الذين طهرتهم من الدنس والأرجاس، وعلى أهل بيت العقبة وأهل بدر وأهل أحد بيعة الرضوان وسائر أصحاب نبيك الكريم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أعلي كلمة المؤمنين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم اجمع شمل المسلمين، اللهم ألف ذات بين المؤمنين، واجعل العيد هذا من أبرك الأعياد علينا على أمة خير هاد في كل خاف وبات في جميع البلاد. يا الله يا الله يا مغيث، وفرج كروب المسلمين وادفع عنا كل خبيث، واحفظ الحرمين الشريفين وصونهما ومن فيهما، وادفع عنهم الشرور كلها، واجعل الموسم هذا العام محفوظا بعنايتك وحفظك وكلائتك ورد كيد المعاندين والكافرين والمفسدين والضالين والظالمين، وخلص اللهم بيت المقدس من أيدي المعتدين. اللهم أصلح بلادنا وبلاد أهل لا إله إلا الله، وأصلح المسلمين، وأصلح الأمة، واكشف الغمة، وعامل بمحض الجود والرحمة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. نسألك لنا والأمة من خير ما سألك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر.
1: اللهم لك الحمد على ما بلغتنا حتى أوفينا على هذا العيد الأبرك،

0: عليك وامتدت إلى كرمك وإحسانك وما تبعتها من الأيادي المباركات الطيبات ومن كان أمس في عرفات. واللهم انظر إلينا وإلى الأمة نظرة تزيل العناء عنا وتدن المنى منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. تدارك هذه الأمة بغياث عاجل من عندك تجمع بشملهم وتلم بشعثهم وترد به عنهم كيد أعدائك أعداء الملة وأعداء الدين ولا تبلغ أعدائك مرادا فينا ولا في أحد من المسلمين. اللهم اجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى جميع أهل الإسلام وعلى جميع أهل الإيمان في كل قطر وبلاد. اللهم ادفع جميع البلايا والأنكاد. اللهم ارفع جميع الضر والفساد. اللهم حول الأحوال إلى خير حال. اللهم ارفعنا في المراتب العوال ولا تجعل آخر العهد من هذه الأيام ومن هذه الليال. وتقبل ضحية من ضحى وحج من حج ووقوف من وقف وعكوف من عكف وطواف من طاف وعمرة من اعتمر وزيارة من زار. وأشركنا في خير الجميع ونظرك إلى الجميع وبركة الجميع وما تفيض عليهم بوجاهة ذي الجاه الوسيع حبيبك الشفيع محمد ذي الجبال البديع. اللهم صل أفضل الصلوات على خير البريات وآله وصحبه القادات ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميقات وعلى آبائه وإخوانه من أهل النبوة والرسالات وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين عدد ما خلقته وملء ما خلقته وعدد ما علمته وملء ما علمته وعدد كل شيء وملء كل شيء. كل صلاة من ذلك ترفع بها عنا البلايا والرزايا وتصلح بها الظواهر والخفايا وتصلح بها المقاصد والنوايا وتصفي بها السرائر والطوايا وتجعلنا بها عندك في خير البرايا. يا حي يا قيوم يا منان يا كريم جد علينا بإفضالك وجزيل نوالك وأسعد أحيانا وموتانا بأعلى السعادات وارفعنا في مراتب القرب الرفيعات وانضمنا في سلك أهل العنايات والرعايات. اللهم ولا تدع أحدا منا وأهلينا وذوينا إلا شملته بإسعادك وأدخلته في دائرة أهل محبتك ووداديك بالفضل والإحسان. يا كريم يا منان يا رحيم يا رحمن. اللهم وأصلح شؤون الأمة واكشف الغمة وعامل بمحض الجود والرحمة ومنحنا الرضوان وأصلح لنا كل شان وكن لنا بما أنت أهله في كل آن واختم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا مع بركة في أعمارنا وبركة في أعمالنا وبركة في نياتنا وبركة في أهلينا وأولادنا وبركة في جميع ما أعطيتنا وأمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحولنا في سبيلك وفي قوتك في قدر في مرضاتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وأصلح شؤون الأمة أجمعين واجعلنا في أنفعهم لهم وبركهم عليهم وانفعنا بهم عامة وخاصتهم خاصة وأرنا فيهم وأسمعنا ما تقرب عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويسر به قلبه بجاه عليك يا أكرم الأكرمين
1: ويا أرحم الراحمين. ارحمنا يا ربي الله على هدنية صالح من وعلينا ولكم الحبيب مر من يصال نهتبه ونشفاء به وإلى حضرة النبي
0: الحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

الرواق العثماني. يحتل الرواق العثماني مكانة كبيرة في قلوب زوار بيت الله الحرام، وهو بطرازه الإسلامي الفريد يربط المشاهد بتاريخ الحرم المكي المجيد، مازجا بين قداسة المكان وشرف الزمان وجمال وأصالة التراث المهيب. يمتد تاريخ الرواق العباسي العثماني في الحرم المكي الشريف إلى عصر الخليفة العباسي المهدي، رابع خلفاء بني العباس في عمارتيه الكبيرتين للمسجد الحرام سنتي 160 للهجرة و 169 للهجرة. وتقدر محتويات الرواق العثماني ب 2754 قطعة أثرية تشمل 589 عمودا، يبلغ ارتفاع كل عمود 5 أمتار وقطره بين 60 و70 سنتيمتر. ويزين هذا الرواق أيضا 152 قبة موزعة على جهات المسجد الحرام الأربع، و881 قوسا معلقة، و993 شرفة، و496 أسطوانة، و26 بابا، بالإضافة إلى تيجان ولوحات وقطع فنية أخرى. ويشهد تاريخ المسجد الحرام اهتمام سلاطين وخلفاء المسلمين بالرواق العباسي العثماني عبر التاريخ ترميما واعتناء وتجديدا. وتحمل بعض الأعمدة والإسطوانات واللوحات في الرواق العثماني نقوشا وكتابات يرجع بعض تاريخها إلى أقدم من 1270 عاما، تؤرخ إهداء خلفاء وملوك العصور الإسلامية السابقة خلال عمارتهم لبيت الله العتيق.

وكان السلطان سليم الثاني وابنه السلطان مراد من أواخر الذين قاموا ببناء الرواق بين عامي 980 و984 للهجرة، وأثناء توسعة المطاف في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود سنة 1434 للهجرة، تم فك الرواق العثماني وإخراجه وحفظه في مكان آمن في مزدلفة لمدة 3 سنوات، تم فيها تجديده وترميمه على يد مهرة متخصصين، ثم أعيد إلى الحرم المكي ليظهر من جديد بصورته البهية الروحانية الآسرة. ويبقى الرواق العباسي العثماني بنقوشه وكتاباته الفريدة شاهدا على فن العمارة الإسلامية، كونه حفظ تاريخ الخط العربي بأنواعه والزخرفة الإسلامية بأجمل صورها، واعتناء خلفاء المسلمين بعمارة بيت الله.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة.

0: خير والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله ونعم الرجاء في الله. وسنة حج الإمام الحداد دخل بعض العارفين من المغاربة وغيرهم إلى الخيمة اللي فيها، يقول أحمد الله يا أهل موقف هذا العام القطب حج معكم، القطب حضر في هذا الحج، يشير إلى الإمام الحداد. الإمام الحداد عاده في شيء 30 في حج 39 قريب 40 من عمره عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ونعم الرجاء في الله أسند الذخائر، وعسى برجاهم إن شاء الله يصلح لنا الباطن والظاهر ويدفع عنا جميع البلايا والآفات، يديم لنا أمن واطمأنينة وسكينة وخير كثير واستقامة.

ما عرفوا الحج إلا به، ولا العمرة ولا الزيارة ولا التوحيد والإيمان بواسطته علمنا الله كل ذلك. اللهم لك الحمد، فصل عليه واملأ قلوبنا بحبك وحبه.

مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله

عقاب. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

سوف أعجل لمن ورائي أسأل والوعد بعد عام يا أشرف الأنام فجاء من المدينة القلعة الحصن.

0: وبث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بوي بوي بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك يا عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
5: رح خلاص مقاطعك أنا.
2: أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
7: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: العاشر من ذي الحجة. قال الله تعالى:
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
0: معاني العيد تصدح في كل مكان. في يوم نحر هو من أعظم الأيام، فحرك دوافع البهجة بشعيرة الله، وتعبد لله بصلة الأرحام وإطعام الطعام، وتذكر أنك لازلت في رحاب خير الأيام، فلا تكن من الغافلين.

الحجر الأسود. أعظم حجر في الأرض هو الحجر الأسود الذي يقع في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من خارجها، ويسمى الركن والركن الأسود والركن الأسعد. وهو حجر أسود مائل إلى الحمرة، بيضوي الشكل، مكون من عدة أجزاء، طوله ذراع وقطره 30 سنتيمتر. أما حجمه الأصلي فغير واضح نتيجة لتغير أبعاده على مر الزمان. فيرتفع الحجر الأسود عن الأرض 1.5 متر، وهو محاط بإطار من الفضة الخالصة صيانة وحماية.

ووصف الحجر الأسود ورسمه الخطاط محمد طاهر الكردي عام 1376 للهجرة، فقال: الذي يظهر من الحجر الأسود الآن في زماننا، أي منتصف القرن الرابع عشر الهجري، ونستلمه ونقبله 8 قطع صغار مختلفة الحجم، أكبرها بقدر التمرة الواحدة، كانت قد تساقطت منه حين الاعتداءات عليه من قبل بعض الجهال والمعتدين في الأزمان السابقة، وقد كان عدد القطع الظاهرة منه 15 قطعة، وذلك منذ 50 سنة، أي في أوائل القرن الرابع عشر للهجرة، ثم نقصت هذه القطع بسبب الإصلاحات التي حدثت في إطار الحجر الأسود، فما صغر ورق عجن بالشمع والمسك والعنبر، ووضع أيضا على الحجر الكريم نفسه. انتهى كلامه. وروت كتب الأحاديث أن الحجر الأسود كان أبيض اللون، فعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزل الحجر الأسود من الجنة أبيض من

الثلج فسودته خطايا بني آدم، وبإحاطة الحجر الأسود بالفضة تذكر كتب السير أن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما هو أول من ربط الحجر الأسود بالفضة، ثم تتابع الخلفاء في عمل الأطواق من الفضة كلما اقتضت الضرورة. وفي شهر شعبان سنة 1375 للهجرة وضع الملك سعود بن عبد العزيز طوقا جديدا من الفضة، ثم تم ترميمه في عهد الملك فهد بن عبد العزيز سنة 1422 للهجرة. ويتعلق بالحجر الأسود أحكام شرعية، منها أنه يبدأ منه الطواف وينتهي إليه، ومنها مشروعية واستحباب تقبيله واستلامه باليد، وغيرها من الأحكام. فأشرف مكان في الأرض هي مكة، وأشرف مكان في مكة هو الحرم، وأشرف مكان في الحرم هي الكعبة، وأشرف مكان في الكعبة المشرفة هو الحجر الأسود.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم هو عن حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الاجتماعية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كأحد الناس، غير متكبر وغير متجبر، يقوم البيت أن يبعد الأذى منه، إذا أراد أن ينام استعد بطهوره وبسواكه، إذا أراد أن يتصدق تصدق بيده ولا ينيب أحدا في ذلك. قالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان في بيته، قالت كان كأحدنا يأكل معنا، يضحك معنا ونضاحكه، ويتكلم معنا ونتكلم معه، حتى إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح خرج وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. كانت حياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حياة طهر ونقاء وصلاح وصدق وفلاح، كان مثالا يقتدى به، لأن الله سبحانه وتعالى خلقه من البشر حتى يقود الإنسانية جمعاء إلى مكارم الأخلاق، إلى عبادة الله، إلى الصلاح، إلى الهداية، إلى التوفيق. كان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فمن تكلم عليه لم يجب عليه، بل أنه حينما كان رجل يشتم سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فكان لا يجيبه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى

0: أن بدأ يرد عليه، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن الشيطان قد حضر وأنه لا يجلس مجلسا فيه الشيطان. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نتخاطب مع الغير، كيف نبذل الخير، كيف نبذل الصلاح، كيف نحب الخير للآخرين. فإذا ما تكلم علينا أو ما ظلمنا أو ما أوذينا، كيف نتحمل الأذى، كيف نتحمل المشقة، كيف نصبر؟ لأن الله سبحانه وتعالى مع الصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. اصبر على الأذى، اصبر على الكيد، اصبر على الظلم، وإن كان ذلك الرجل الذي كادك أو آذاك أو شتمك أو أخذ مالك ظالم، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتركه. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظلم ثلاثة، فظلم لا يغفره الله وهو الشرك، أعاذنا الله من ذلك، وهو أن تتخذ لله ندا وقد خلقك، وظلم لا يتركه الله سبحانه وتعالى وهو ظلم العباد فيما بينهم البين. قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي والذي رواه البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. غير أن الله سبحانه وتعالى لن يترك الظالم وسوف يعاقبه، وإن سامحه ذلك الرجل الذي تكلم عليه أو أوذي أو شتم، لأن ذلك الظالم تجاوز الحد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها الجسد كله، وإذا فسدت فسد لها الجسد كله. لنعلم جميعا أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طريق الخير وبيّن لنا طريق الشر، فقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إذن منحك سبحانه وتعالى أيها الإنسان التمييز بين الخير والشر، وجعل الأمر بين يديك. يميز الله الخبيث من الطيب ليعلم من يسير على وفق ما أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليعلم من يذهب في الهاوية مع الشيطان الرجيم، مع فرعون وهامان وأبي بن خلف. قال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. بهذه التمييز أخذ الله سبحانه وتعالى الإنسان على ما اقترفه، ومنح الإنسان جنات عدن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. متى موعدها؟ إذا ما مات الإنسان، وإذا منقل إلى جوار الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى واصفا لنا هذا المنظر: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم بين لنا سبحانه وتعالى كيف حالة الإنسان بعد الاحتضار: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، اللهم اجعلنا من خواص خواصهم يا رب العالمين. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. الموضوع الآخر: أيها الصابر، أيها المتحمل، اعلم أن العاقبة لك. فإذا ما ابتليت بظالم غاشم لا تعلم، لا تظن أن الله سبحانه وتعالى سوف يتركه، فالله سبحانه وتعالى هو الحكم العادل. في يوم القيامة ينادي: أيها الظالم لا تتكلم، أيها المظلوم تقدم. أما أنت أيها الظالم فاعلم أن الله سبحانه وتعالى يقول في ذلك اليوم: يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة، ولهم سوء الدار. العاقبة للصابر، العاقبة لمن لم يجازئ السيئة بالسيئة بل ثبت وصبر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لذلك يجب علينا معاشر الأخوة المسلمين أن نصبر على الأذى وأن نتحمل، وقبل أن نصبر على الأذى يجب أن لا يصدر منا إلا خير نحو الآخرين. فهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا دأبه. ولننظر كم كان في زمانه من أشقياء آذوه وعاندوه، هل ذهبوا أدراج الرياح؟ كذلك إذا ما استعرضت سيرة كل أحد من العلماء أو من الصالحين أو من الأتقياء، أين ذهب أعداؤهم؟ ذهبوا أدراج الرياح، أهلكهم الله، انتهوا وذهبوا، وبقي علم ذلك الرجل وصلاحه دعوته إلى يوم الدين. هكذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأحسن الأخلاق وأفضلها وأتمها، وأن يجعلها خالصة لوجه الله الكريم، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
3: ولك الساعة التي أنت فيها، كيف تخرج من هذه الساعة وانت استثمرتها بكل معاني الاستثمار؟ لأنك أنت محتاج، ولا أحد منكم مستغني؟ ما أحد مننا مستغني، كلنا محتاجين. وعندما يجمع الله قلوب، ويجمع الله عقول، ويجمع الله إخوان، ويجمع الله شباب، ويجمع الله أفئدة، ويجمع الله أرواح، ويجمع الله أنفاس في موطن واحد في مكان واحد، وإن كانوا قليل، ما تدري من أين تأتي ريح القبول. ما يدري الإنسان من أين يأتي ريح القبول. إذا عرفت هذا المعنى هنا تكهرب العالم. عرفت سر وجودك مع الآخرين، عرفت سر وجودك مع أهل الله، عرفت وجودك مع أهل السر، عرفت وجودك مع أهل النظر. وأما التعداد السكاني أكثر من الخلق، التعداد السكاني كثير. نحن بصدد التعداد السكاني ولا الإحصاء للبشر، هذا شيء آخر له أهله وله شؤونه. لكن نحن بشأن ما أودع الله في الإنسان، ما أودع الله في المناسبة، ما أودع الله في الأيام، ما أودع الله في الليالي، ما أودع الله في الساعات، ما أودع الله في الاجتماع، ما أودع الله فيكم أنتم اللي حققتم. نحن لنا مطالب، أنا الفقير لي مطالب. له أصغر واحد في المجلس حضر الحج بغيت منه فاتح، بصرف النظر بعمامه ولا بلا عمامه، سيد ولا ما هو سيد، بغيت فاتح من عبد من عباد الله حضر مع الأمة، حضر في مجمع كبير، مجمع سقطت فيه المسميات والأنساب والمظاهر والمشاهد وكل شيء، ولم يبقى إلا مظهر واحد هو مظهر الحق الذي يتجلى على الخلق. بغينا هذا، نتمناه نرجوه. وإذا وصلت نفوسنا إلى هذه الحالة، شوفوا نحن وصلنا إلى القسمة الكبرى، وصلنا إلى المطلب، المطلب الحقيقي. شوفوا كل هذا اللي تروها ألبسة، مظاهر، مسميات، عائلات، بيوت وما إلى ذلك، هذه مصدر من مصادر الصراع في العالم، مصدر من مصادر النفوس لتقوم بها النفوس. في الحق تموت النفوس، تذهب النفوس، تنتهي النفوس كلها، ويبقى كل إنسان مجرد لله سبحانه وتعالى. لا زالت آثار وأنفاس هذا التجرد موجودة. بغينا الآن واحد من الأخوان رتب لنا الفاتحة على هذه النية التي نواها أولنا النبي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر للحاج ولمن إيه ولمن لما استغفر للحاج. بغينا ندخل في القسمة بكامل الوفاء، ما بغينا شيء ينقص علينا أبدا. بغينا ما قسمه الله لهم في عرفات، سواء كان باستحقاق ولا كان بفيض وكرم، بغينا نصيب منه، وما حد بيخرج من ذا الباب إلا بذا الكلام. الثاني إنه ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من سبقت له الزيارة للحبيب صلى الله عليه وسلم نصيب من ذلك. الثالث بمن حصل له إما رؤية أو حصل له مظهر أو حصل له خير وبركة أحسبها أو أدركها، كذلك في المجلس نريد نصيب. يقول إيه تكلم، لا تتكلم، ابسط قلبك واحضر حالك برتب الفاتحة ونوين نية أنها تصل الكل ويكفي، ولا ما هو هكذا؟ الله تعالى اللي يقسم، ما هو أنا ولا اللي حاضرين، اللي يقسم القاسم سبحانه وتعالى أو المعطي، والحبيب صلى الله عليه وسلم كما سمعتم يقسم.
2: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: مقالي ذا هلال العيد هل ذا مقالي ذا هلال العيد
1: هل
0: عطرها نفاح في الليل السعيدة عطرها نفاح في الليل
1: السعيدة
0: راد يا عواد عيدنا عادت عسى يا رب عوده راد

0: العاشر من ذي الحجة. قال الله تعالى:
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
0: معاني العيد تصدح في كل مكان. في يوم نحر هو من أعظم الأيام، فحرك دوافع البهجة بشعيرة الله، وتعبد لله بصلة الأرحام وإطعام الطعام، وتذكر أنك لازلت في رحاب خير الأيام، فلا تكن من الغافلين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منسات في الآجال، مثرات في الأموال. منسات في الآجال معنى ربي يطول عمرك، إما معناه أن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك ويبقى العلم اللي عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة. عمره 60 سنة ولكن عند الله من عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70 مثل صلة الرحم. وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عن إنك فيها، يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدلون في النسب. قال إن هذيلا كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم بين هارون الرشيد وأدخلهم السجن كلهم، حبسهم كلهم، البرام كانوا يسمون قام إلا وزراء وأهل علم وأهل كرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم. يحيى بن الفضل ابن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء، اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء. وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ بواتهاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون مين؟ ماشي لما بارد ذهو ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من نحاس اللي فيه الماء البارد، يا يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال أن بطن حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، خليها ببطنه يحر على ما قليل يستسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه منشان يتوضى. شوف كيف البر إلى هذا الحد، ونحن اللي بأنا هو يعتني بها، بأنا هو اللي يعطينها، بأنا هذي يقينها كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء مسكين أبوه، يتوضى بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكشف بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. من مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل تنفق عليه، إيش من بر؟ ما معنى شيء من البر. كان واحد من السابقين، كان هو في بيته ما شاء الله ربي وسع عليه، هو زوجته وعياله، تأتي أمه إليه تذك الباب عليه تقول: يا بني أعطني درهم واحد. تقول له زوجته: أمك ذي كل يوم بتيبة تفقرنها، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم بات درهم. رد أمه ردها، بكت أمه مسكين، بكت ورجعت في طريقها، بات ولدي بات درهم، أمك حتى عطها المال كله، مالك كله عطها إياه، خلي الدار وأنا بأخري من الدار، لي باتي كله بعطيش إياه. قالها: ألا بتفقرنها أمك ذي كل يوم بتيها، كل يوم بتقول بات درهم، كل يوم عجيب، تستاهل كل شيء، لها الخير كله. قال: هلا ماشي له، ماشي معناها، ولا بكت مسكين الأم وريعت. قدر الله خري يوم من الأيام في تيارة، في رحلة معه في تيارة، وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق، قطعوه أخذوا أموالهم، وهذا الرجل قطعوا يده، قالوا علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء. فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته، قالوا: دارين اللي قطعت يدي، لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي، لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه، هذا الأمك لهم حق عليك.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
2: ومزدلفة مبيت الحجاج حين يهبطون من عرفة بعد غروب الشمس في اليوم 9 من ذي الحجة، ويصلون بها المغرب والعشاء قصرا وجمعا، ويدعون الله عز وجل، ويتحركون منها إلى وادي منى بعد صلاة الفجر.
3: لبيك اللهم لبيك،
2: شوقاه إلى المقام. قال تعالى:

قال صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه ابن ماجة والترمذي

بسم الله الرحمن الرحيم. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والمجد.

كلمات تتردد على أفواه الملايين من حجاج بيت الله الحرام، ملبين ومحرمين، ولشعيرة من أعظم شعائر الله مؤدين. فمن كل فج عميق جاءوا إلى البيت العتيق وإلى الصفا والمروة وعرفات ومنى ومزدلفة ولزيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام.

وذكرياتنا الطيبة تعود، فتلهج الألسنة بالدعاء لنيل المقصود، وأن يرزقنا الله عز وجل حج البيت وزيارة النبي المكرم صلى الله عليه وسلم.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لبيك.
2: وشوقاه إلى البيت الآمن، قال تعالى:
3: وإذ جاء

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: كل عام وأنتم بخير.
1: واحة المشاعر المقدسة، مسجد نمرة. يسمى هذا المسجد بعدة أسماء، مثل مسجد النبي إبراهيم ومسجد عرفة، على أن اسم نمرة غلب عليه نسبة إلى جبل نمرة إلى الغرب. وكانت نمرة في الأصل قرية خارج عرفة، أقام فيها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم سار منها إلى بطن الوادي حيث صلى الظهر والعصر وخطب وهو في حدود عرفة في بطن عرنة. في هذا المكان قرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه سورة براءة، عندما طلب النبي منه أن يبلغها عنه للبراءة، وبأن لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأن لا يطوف بالبيت عريان، على أن شهرة المكان أوسع من ذلك بكثير. ففيه خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الشهيرة في حجته الأخيرة، والتي تسمى خطبة

وشب إسماعيل في حضن الحرم يوما بيوم بين عز وقيم، وعلمته هاجر مصرية علم الهدى والأسرة التقية.

فكان نعم المصطبر وقال افعل يا أبي ما تؤمر إني لهذا مدرك الصابر وكسر القاعدة الطبعية في مطلق الأمر بصدق النية وجاء إبليس الرجيم يرقب فعل الخليل وعليه يعتب فقال اخسأ ورماه بالحجر من موضع لموضع كرا وفر وساعة الذبح جرى البرهان لحكمة أرادها الرحمن لم يقطع السكين فيما قد ورد بل جاء جبرائيل بالكلام.

0: وعافية.
1: مع صباح يوم النحر العاشر من ذي الحجة ينصرف الحاج المقيم بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلتقط 7 حصيات مثل حصى الخذف، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة فيقول: الله أكبر. ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي، أو يشتريه فيذبحه. ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل، لأن الله قدمه فقال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة والمغفرة 3، وللمقصرين 1. فإذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات إلا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم على الحاج بعد ذلك أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. وللحاج أن يقدم بعض ما شاء من مناسك هذا اليوم على بعض أو يؤخر، ولا حرج، إلا أن السعي يكون عقب الطواف فلا يتقدمه. ثم يرجع الحاج بعد طوافه وسعيه إلى منى، فيبيت بها ليلة 11 و12، ثم يتعجل النفير من منى قبل غروب شمس اليوم 12 إن أراد، أو يبيت ليلة 13 إن تأخر. ويجوز ترك المبيت بمنى لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج. ففي الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، فأذن له.

مقام إبراهيم آية بينة تتجلى منذ القدم ويراها الناس بأعينهم، إنه مقام إبراهيم عليه السلام، المقام الذي شهد بناء أقدس بيت على وجه الأرض ورسم آثار أعظم مقام في تاريخ الكعبة المعظمة. يقع مقام إبراهيم عليه السلام أمام باب الكعبة المشرفة على بعد 10 أو 11 مترا شرق الكعبة بالجزء المتجه إلى الصفا والمروة. ولمقام إبراهيم قصة وتاريخ عظيم، فإنه لما أمر الله نبيه إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام ببناء الكعبة الشريفة استجابا لأمر الله، داعين مخبتين مطيعين له. ولما تطول البناء اتخذ إبراهيم عليه السلام حجرا ووقف عليه، وقيل أحضره له إسماعيل وقيل هاجر، فكان ابنه يناوله وهو يبني، فغاصت قدماه في الحجر ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وليبقى هذا الموقف شاهدا على آية بينة عبر الدهر. قال ابن كثير: وكانت آثار قدميه ظاهرة فيه، ولم يزل هذا معروفا تعرفه العرب في جاهليتها، وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا، كما قال أنس بن مالك: رأيت المقام فيه أصابعه وأخمص قدميه، غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم. وكان مقام إبراهيم ملاصقا للكعبة المشرفة واستمر على ذلك، ثم أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته إلى مكانه اليوم.

0: كان مقام إبراهيم مكشوفا بدون أي حاجز يحميه، ثم جعلت له القباب. وفي عام 810 للهجرة بنيت عليه مقصورة تنتهي مؤخرتها بمظلة ليصلي الناس تحتها ركعتي الطواف، وبقيت تلك المقصورة ترمم وتجدد من قبل السلاطين وغيرهم إلى أن أزيلت في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، واستعيض عنها بالصرح البلوري والغطاء النحاسي سنة 1387 للهجرة. وفي عام 1417 للهجرة في عهد الملك فهد بن عبد العزيز تم تجديد غطاء مقام إبراهيم بالنحاس المغطى بشرائح الذهب والكريستال والزجاج المزخرف، وتم وضع غطاء من الزجاج البلوري القوي المقاوم للحرارة والكسر. وخص الله ذكره في قوله:
1: في آيات بينات مقام إبراهيم،
0: وأمر المسلمين باتخاذه مصلى.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. أخذ أي أمسك بمنكبي بتشديد الياء مثنى منكب، والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف، سمي به لأنه يعتمد عليه. إذا أمسيت دخلت في المساء، إذا أصبحت دخلت في الصباح. ويرشدنا الحديث إلى أن المسلم عليه أن يبادر إلى فعل الخيرات والإكثار من الطاعات، فلا يهمل ولا يمهل على أمل التدارك في المستقبل، لأنه لا يدري متى ينتهي أجله. وفي الحديث حث على الزهد في الدنيا والإعراض عن مشاغلها، وليس معنى ذلك ترك العمل والسعي. عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الطهور فعل ما يترتب عليه رفع حدث كالوضوء والغسل أو إزالة نجس كتطهير الثوب والبدن والمكان. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به. الصلاة نور أي تهدي إلى فعل الخير كما يهدي النور إلى الطريق السليم. يغدو يذهب باكرا يسعى لنفسه. بائع نفسه أي لله تعالى بطاعته، أو لشيطانه وهواه بمعصية الله تعالى وسخطه. معتقها أي مخلصها من الخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة. أو موبقها أي مهلكها بارتكاب المعاصي وما يترتب عليها من الخزي والعذاب. ومما يرشد إليه الحديث أن الإيمان قول وعمل، ويزيد وينقص، تزيده الطاعات وتنقصه المعاصي. ويرشدنا إلى المحافظة على الصلوات بأوقاتها، وإلى الإكثار من الإنفاق في وجوه الخير. ويرشدنا إلى الصبر على الشدائد، وخاصة على ما ينال المسلم نتيجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
0: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب ودرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ بالدار المعجمة الأنياب، وقيل الأضراس. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وليا، المراد بولي الله العالم بالله تعالى، المواظب على طاعته، المخلص في عبادته. فقد آذنته بالحرب، آذنته أعلمته، والمعنى أن من آذى مؤمنا فقد آذنه الله أنه محارب له، والله تعالى إذا حارب العبد أهلكه. والنوافل ما زاد على الفرائض من العبادات، وهي جمع نافلة ونفل. استعاذني، طلب العوذ والحفظ مما يخاف منه. لأعيذنه، أي لأحفظنه مما يخاف. ويستفاد من هذا الحديث عظم قدر الولي لكونه خرج من تدبير نفسه إلى تدبير ربه تعالى، ومن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له، وعن حوله وقوته بصدق توكله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا

بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: ثواب الصدقة وفضلها. ثواب صدقة السر. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. أخرجه الطبراني. ثواب من رزق كفافا فقنع وصبر وتعفف ولم يسأل أحدا، ثقة بالله وتوكلا عليه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. أخرجه مسلم. عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. أخرجه الترمذي.

0: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. وعن ثمامة بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، وقال أنس: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد، والدهن، والطيب. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. وعن أبي عثمان الهندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه

0: رداءك. فقال عمر للقوم: ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
2: والله أعلم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: دان ودان

0: من صفات المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فهم متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد، يحب أحدهم لأخيه ما يحب لنفسه، فهم أدلة على المؤمنين من لينهم ورفقهم ورأفتهم وسهولة جانبهم. وفي الحج يكون أهل الإيمان في أشد الحاجة إلى الرحمة فيما بينهم، وقد توافد الحجيج من أرجاء المعمورة ومن كل فج عميق مع اختلاف ألسنتهم وتباين طباعهم وألوانهم. فاختلاف الألسن والطباع والألوان قد يكون مدعاة للنزاع والشقاق، ولكن قال تعالى:
1: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج،
0: وقال:

0: تعارفوا.
1: فالتعارف لا التفاخر، والتعاون لا التخاذل، والرحمة لا الغلظة، وتنكيس كل رايات العصبية. فالميزان عند الله تعالى.
2: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
1: فليحذر الحجيج من التشاحن والمزاحمة الشديدة وإيذاء بعضهم بعضا، فهذا مما يناقض الرحمة بين المؤمنين. وليعلموا أن التراحم والإشفاق على الضعيف وكف الأذى من أعظم الأسباب لنيل رحمة الله تعالى ومغفرته، وهذا أعظم ما يرجوه الحجيج. فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن.
3: من فقه عشر الحجة المباركة أن ندرس الحج كذا مناسكه.

بين إكرام وحج منفرد أو محرم تمتعا لمقصدي، ما بين إكرام وحج مفرد أو محرم تمتعا لمقصدي.

التي يوم التروية يسعى الحقيق لمنى بالتلبية من بعد أن طافوا القدوم ودعوا مولاهم والبعض للحج سعوا وتاسع الحكم

الرمي وحلق الرأس تحلل أصغر في الأساس والذبح من بعد كذا الطواف تحلل أكبر حين طاف من يوم عيد النحر يوم العاشر يكبرون الله في المشاعر والسعي إن لم يسع من قبل فعل وبات في الوادي ليال وارتحل وطاف للوداع قبل سفره مجددا عهدا لقى بنظره وهذه المشاعر المقدسة ذكر الهدى والشرعة المؤسسة وكلها تجمع في حكمتها تاريخ من السوع راى شرعتها.

0: وتعالى.
1: مع صباح يوم النحر العاشر من ذي الحجة ينصرف الحاج المقيم بمزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فإذا وصل إلى منى رمى جمرة العقبة، وهي الجمرة الكبرى التي تلي مكة في منتهى منى، فيلتقط سبع حصيات مثل حصى الخذف، ثم يرمي بهن الجمرة واحدة بعد واحدة، ويكبر مع كل حصاة فيقول الله أكبر، ثم بعد رمي الجمرة يذبح الهدي إن كان معه هدي أو يشتريه فيذبحه، ثم بعد ذبح الهدي يحلق رأسه إن كان رجلا أو يقصره، والحلق أفضل لأن الله قدمه فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة والمغفرة ثلاثة وللمقصرين مرة. فإذا فعل الحاج ما سبق حل له جميع محظورات الإحرام، فيحل له الطيب واللباس وقص الشعر والأظافر وغيرها من المحظورات إلا النساء. والسنة أن يتطيب لهذا الحل، لقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ثم على الحاج بعد ذلك أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة، لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. وللحاج أن يقدم بعض ما شاء من مناسك هذا اليوم على بعض أو يؤخر ولا حرج، إلا أن السعي يكون عقب الطواف فلا يتقدمه، ثم يرجع الحاج بعد طوافه وسعيه إلى منى فيبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر، ثم يتعجل النفير من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر إن أراد، أو يبيت ليلة الثالث عشر إن تأخر. ويجوز ترك المبيت بمنى لعذر يتعلق بمصلحة الحج أو الحجاج، ففي الحديث أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له،

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: الصلاة عماد الدين، فليقوم كل أحد بدينه، كل واحد يقوم على صلاته، على أولاده، على نسائه، وعلى كل من كان عندك رعاية له فلا بد تقوم عليه في الصلاة. ما هو جالس نحن في المسجد يصلي، وجالس في المسجد بعد الفجر إلى الإشراق، وما هو داري عياله صلى وما صلوا، أهله صلوا ولا ما صلوا، صلوا جماعة ولا منفردين، ما هو داري بشيء. قال لهم صلونا، أنا الحمد لله صليت.

0: أنت لابد تقوم هؤلاء، هؤلاء رعيتك، هؤلاء ناس أتباع لك، أنت مسؤول عنهم يوم القيامة، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فلابد تقيم الصلاة. هل يصلون جماعة ولا لا؟ هل نحن حافظنا على صلاة الجماعة ولا ما قالوا أوصيك بالخمس الذي هن يا أخي عماد لدين الله واسطة الأمر وواظب عليها في الجماعة دائما، وواظب عليها في العشاء وفي الفجر، واظب عليها في العشاء وفي الفجر، صلاة الفجر. ناس يصلي لا تصلي في بيتك، إيش أنت عذرة، أنت حرمة، أنت عاجز، أنت عندك مرض ما تقدر تخرج، ليش ما تقوم؟ كل ما زادت المسافة بينك وبين المسجد كل ما زاد الأجر، ليش ما تخرج؟ كأنك ورا شي عرس تخرج له، شي عرس لو يخرج يستأجر يتصل على فلان تعال أنا أقتلها بنروح معكم، شي عرس وشي ذا، وكان صلاة الجماعة ما تحافظ عليه يومها كل يوم، ترى هذا محل تطهير لك، هذا محل قبول لك، هذا محل استجابة الدعوات، محل تكفير السيئات، ليش ما تواظب عليه؟ شي عرسته من الأوليين، يمسح في الدرس، يمسح في المدرسة، يمسح في كل شيء، يمسح في الشغل، با رخصة من العمل مشان بالعرس، مشان بالمناسبة الفلانية، ما يقول شيء توك جبر خاطرهم أجيب الدعوة. لكن هذا الاهتمام لما لم يكن في مجالس الخير، لما لم يكن في مجالس العلم، لماذا لا يكون هذا الاهتمام بهذا الشيء؟ ونحن أدنى شيء، أدنى كما يقول دفرنا منك يا بيت الله، دفرنا وبات المسجد، حاية أدنى حاية يتخلف عن المجالس الخير ومجالس العلم. لابد أن نشوف هذه المجال، كل ما كان المجلس فيه خير كبير كل ما كانت النفس تنفر عنه، ما بطه النفس، كل ما كان المجلس فيه خير وفي شرف وفي يعني أنها خير لك، شوف نفسك ما تحبه، يقولك لا لا تعظ له، لا تعد وتا طولون ولا ماشي نفس ولا كذا ولا كذا. مجال الحمد لله مجالس الخير مفتوح، الباب مفتوح على مصراعيه، متى ما جيت متى ما قمت الحمد لله يزاهم الله خير، جابوا لنا الكهرباء وجابوا الماء البارد وجابوا الفرش النظيفة والأماكن الشريفة، ما شاء الله ما عاد يحتاج أبدا. ولكن نحن عندنا التقصير، والشيطان يضحك علينا والشيطان يلعب بنا. هذا شبه قد قال كثير من الصحابة، كثير من التابعين، كثير من العلماء بكفر تارك الصلاة، من ترك الصلاة فقد كفر جهارا، لكل شيء عماد، وهذا عماد الدين، الصلاة عماد الدين، ليش تترك الصلاة؟ حافظ على الصلاة، حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، حافظ عليها في أول الوقت. حبيب عبد الله الحداد قال لم يحفظ عنه أنه ترك الصلاة، أنه أخر الصلاة عن أول الوقت، ولا أنه صلى منفردا، ما يصلي إلا جماعة، ولا يحفظ عنه أنه تخلف عن تكبيرة الإحرام، هذا شرف عمره كله، هذا الشرف وهذه المناقب. وأما شرفك بثيابك ولا بعمامتك ولا بالفلوس اللي معك ولا بكلامك، لا هذا ما هو شرف، هذا شرف في تطبيقك للعلم وفي عملك بالعلم وفي المسارعة إلى الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين، هذه الجنة لهم، هذه المسارعة إلى الخيرات. فالصلاة الصلاة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقه.

الصفا والمروة. الصفا والمروة جبلان مطلان على الكعبة المشرفة من الجهة الشرقية، ومنهما يبدأ السعي. وكان الصفا والمروة في القديم أكمة تحيط بهما بيوت مكة المكرمة. والصفا من الصفوان، وهو الحجر العريض الأملس، ويبعد عن الكعبة 130 مترا، ومنه يبدأ السعي، وهو الجبل الذي وقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله: وأنذر عشيرتك الأقربين. وأما المروة فهي الحجر الأبيض الصلب، وتبعد عن الكعبة 300 متر، وإليها ينتهي السعي. ويروى أن جبل الصفا سمي بذلك لأن آدم المصطفى صلى الله عليه وسلم وقف عليه فسمي به. وأما جبل المروة فوقفت عليه أمنا حواء فسمي باسم المرأة، ثم انثنت التسمية وصارت المروة، والله أعلم. وتبلغ المسافة بين الصفا والمروة الآن 394 مترا تقريبا، وعرض ما بينهما 40 مترا.

سعيهم في الحج أو العمرة. وكان جبل الصفا متصلا بجبل أبي قبيس، والمروة متصلة بجبل قعيقعان. فلما جاءت التوسعة السعودية عام 1375 للهجرة، قطعت جبل الصفا عن أصله جبل أبي قبيس، وأبقت على بعض الصخرات في نهايته علامة على موضع المشعر، وكذلك فعلت لجبل المروة، وأدرجا ضمن المسجد الحرام. فالصفا والمروة من أعظم شعائر الله التي شرعها، والتي شرفها بأن أوجب على كل مسلم على وجه الأرض في حجه وعمرته أن يصعد عليهما في سعيه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باشا عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: ألو
3: ألو سمير،
2: هلا وسهلا.
3: وينك مبارح؟ إيش مباراة على كيفك؟ نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.
2: أوه أنا في العلم يا أخي.
3: أح وانت وياهن الحلقات ذي، قلعك منهم ذي لما منهم فايدة. سمعنا شوف اليوم مباراة نهائية الساعة 11 بالليل بيلعبون. خلاص بتية؟
2: خلاص بروح معك.
3: يلا يلا.
2: يلا يلا يلا يلا يلا يلا شوت شوت
4: يلا يلا يلا يلا يلا
2: يلا يلا يلا

0: يا سمير يا سمير قوم صلاة وقت صلاة الله يهديك بصلاة صلاة يا سمير قوم.
1: يا أخي أمس مباراة على كيفك.
2: نعم يا أخي
1: تصدق مطيت نوم ثاني يوم لمون الساعة 9 حتى صلاة الفجر مسحتها.
2: لا عاد تقول شي بس حتى أنا كمان.
1: هوا
3: ألو سمير.
1: هلا
3: يوم على اليوم قبة نتمشى على السيكل بني بعشي أحمل مطعم ولا بنتعشى في مطعم ولا شي ولا أراك من أطلع كتبه يلا شي هم
1: يلا معك معك هم شي الشواء
3: قم قم يلا قم
1: يلا بجيلك بجيلك.
0: وين رايح يا سمير يا ولدي؟ 9 في الساعة بتين.
1: أنا بروح عند صحابي يا أبوي كلها يلسق قليلة وبرجع لك.
0: شوف يا ولدي شوف السهر انتبه منه وشوف صلاة الفجر ماشي كماه. هلا هلا في الصلاة يا ولدي انتبه ضيع صلاة الفجر. إذا حافظت عليها تحفظك.
1: طيب طيب يلا مع السلامة.

0: قلعك منه مشياب ذي، قالك ساعة 9 انا مقالع.
1: بتقي يا بس صبر على الاشكال ذي، ما ربك شلهم. صراحة سمرة على كيفك ذي شبه. يلا يلا سرينا، كم في الساعة الحين؟
0: ايه 6:30 في الساعة. يلا يلا يلا قلعنا بس.
1: يلا يلا بس، من بكرة.
0: مع السلامة.
1: يا امي يا امي، كلاب كلاب، ساعدونا ساعدونا يا امي يا امي، يا ابويا يا ابوي، ساعدونا ساعدونا، توبة خلاص توبة، ساعدونا ساعدونا، افتح يلا يا ابوي، سريع سريع، افتح افتح
2: من يدك ذا. اوه طيب، حب حب حب حب، نص الليول، لا حول ولا قوة الا بالله. من ولدي كانك فين؟ ما قلنا لك سهر ممنوع، كانك فين؟ ليه تأخرت؟
1: خلاص العفو منك يا ابويا، خلاص العفو منك، عم بتتكرم مني دي.
2: يا ولدي اصلك تساير مني يا ولدي، شوف كل شيء ولا الصحبه يا ولدي، اختار اصحاب طيبين خيرين يا ولدي. الله يهديكم، قاعدين فوق دكه لدكه، غيبه ونميمه يا ولدي، متى عادك بتقوم لصلاه الفجر؟ صلاه الفجر يا ولدي لك 100 مره نبهك عليها، احفظها احفظها، تحفظك يا ولدي، احفظها تحفظك. وعانا بقولك يا ولدي، هلا هلا في الحزب، هلا هلا في الحلقات، هلا هلا في المسايد يا ولدي. اسمع كلام ابوك، لما شكرت عليك اخر عمري يا ولدي بتشكر على نصيحتي.
1: العفو منك يا ابوي، خلاص سامحنا سامحنا، خلاص خلاص سامحنا، ان شاء الله عم بتتكرر مني دي ان شاء الله، وبكره ان شاء الله خلاص بسمع كلامك.
2: شوف يا ولد، بعطيك نصيحة لله وفي الله، من حافظ على صلاته ما يصيبه مكروه.
3: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع، بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لكم طلاب الدورة الصيفية 28 ببيت الحبيب عطاس الحبشي بحارة عيديد الشرقية أوبريت الحج دروس وفوائد. فكرة الأستاذ عبد الحكيم باحريش. أداء المشاهد التمثيلية الطلاب إياد إبراهيم بكير، محمد عبيد رمضان بكير، إلياس أحمد عليوة، منير عادل بكير، محمد حسين بكير، محمد سالم باش عوث، عبد الشكور علي بازهير، عبد الرحمن علي باباوي، حامد سالم عبد، عبد الكريم صالح بكير، سامح يحيى بارجيب، أحمد عارف عمر، حيدر عبيد بكير، عبد السلام صالح بكير، إبراهيم عبد الله باغيثان، حسن عبد الله باحريش، أنور عبيد سالم باباوي. شارك في الأداء الصوتي الطلاب حامد صالح باحريش، وليد سالم بريك، نائل عبد الله بكر. تم تسجيل الحوارات باستديو اي بي فويز. للتعليق الصوتي حضرموت تريم. مراجعة نصية الشيخ عبد الكريم الخطيب. إشراف عام الأستاذ صالح خميس بازهير.
1: السلام عليكم يا إياد.
2: وعليكم السلام.
1: لماذا تأخرت عن الدورة؟ كنت منتظرك. خيرا إن شاء الله.
2: أوه، أرجوك سامحنا يا حسن، كنت أودع أبي قبل قليل فقد سافر لأداء فريضة الحج.
1: ما شاء الله ما شاء الله، خبر طيب، أوصلهم الله بالسلامة وسهل عليهم أداء الفريضة إن شاء الله
2: إن شاء الله. ولكن يا صديقي حسن، نفسي فقط أعرف كيف يؤدي الناس الحج وماذا يفعلون هناك في الأراضي المقدسة.
1: ولم أذهب مع أبي لحضور دورة تعليم الحجاج للأسف.
2: وأنا مثلك، لكن سبحان الله هذه صدفة جميلة جدا. تصدق يوم أمس وعدنا الأستاذ بأن الدرس اليوم سيتكلم فيه عن الحج بالتفصيل.
1: حقا؟
2: نعم نعم، فتعال نسرع لكي لا نتأخر أكثر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم اليوم يا أبنائي؟
1: بخير والحمد لله.
0: أسمعوني نية التعليم، بارك الله فيكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنافع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحق التمسك بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى.
0: أحسنتم أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم يا أبنائي سأحدثكم فيه عن الحج وما يتعلق بهذه الشعيرة العظيمة. اعلموا يا أبنائي أن الحج لا يكون واجبا إلا على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع، ويجب على الحاج أيضا أن يحرص على القيام والوفاء بكل أركان الحج كالإحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي والحلق أو التقصير وترتيب معظم الأركان. وأركان الحج يا أبنائي هي أركان العمرة، غير أن العمرة لا يوجد بها وقوف بعرفة أو الجلوس بمنى ورمي الجمار. واعلموا أيضا أن أركان الحج تختلف كثيرا عن واجبات الحج، فالواجبات تجبر بالدم، أما الأركان فإن صحة الحج تتوقف عليها ولا تجبر بدم ولا غيره. ويتشابه الحج مع العمرة في كثير من السنن مثل طواف القدوم والتلبية، بأن يقول الحاج ويردد دائما لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
5: راح خلاص مقاطعك أنا.
2: كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا ويعاد في المساء.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
7: يا حي وسهلا، تفضل.
8: ما شاء الله تبارك
7: خير
8: الله.
7: طيب مبسوط.
8: ما شاء الله تبارك الله.
7: أخبارك؟
8: السلام عليكم.
7: السلام ورحمة الله وبركاته.
8: شلونك؟ شو أخبارك؟
7: لوني لونيكم ألونك؟
8: لا لا لا، شلونك يعني كيف حالك؟
7: حالي بخير الحمد لله.
8: طيب سمعنا أنه عندكم بيت الأجار.
7: بيت الأجار؟
8: أيوة بيت الأجار.
7: بيت يعني بيتها شقة.
8: هي البيت نفس الشقة؟
7: أنا الصراحة ما لي دخل فيها.
8: طيب بدنا صاحب البيت جدك ولا أبوك؟ أبوك.
7: أبوي صاحب البيت.
8: وصفونا عليه.
7: وصفوك عليه؟
8: نعم.
7: سبحانه. من وصف.
8: ليش عم تشوف هيك؟
7: ليش
8: عم تشوف؟
7: كم من الحمورة كذا؟
8: ما شاء الله.
7: بطرب عليه لحظة بس.
8: بسرعة بس. أجي معك ولا لا؟
7: لا لا تم واقف شوي.
8: ما شاء الله عليك. أنت ولده الكبير ولا الصغير؟
7: صغير وكبير.
8: يعني جيت
7: يا حي أبوي.
8: هذا أبوك صح؟
7: أيوة أبوي.
8: ما شاء الله عليه مثل الشباب.
7: سلام.
8: السلام عليكم.
9: تفضل تفضل. حيا برسالة. لا لا لا
7: خلو
8: ما شاء الله عليك شباب.
9: أربع تريلات بالناقف شواتي.
8: ها؟
9: أربع تريلات اللبن ناقف شواتي.
7: ما شاء الله.
8: تشرب حليب جمل أنت؟
9: أشرب.
8: جمل؟
9: لا لا حق عاد يطلع
7: حق بعير.
9: جمل حق الناقة.
8: إيه يعني ناقة يعني هي.
9: منين كانت هذه شو مولد قه؟ منين أنت؟
8: أنا من سوريا.
9: سوريا؟
8: أيوة. سمعنا أنك عندك بيت للأجاء.
9: عصير شراب شاي شيء.
8: خليه عادي اسمع.
9: لقى بس عصير ما بتشي خلاص يلبس. هات.
8: نحن عنا جينا من سوريا وسمعنا انك عندك بيت الاجار.
9: عندي شقق.
8: يعني مو بيت.
9: عندي كم شقق؟
8: مهم يعني بدنا شيء نسكن فيه.
9: ايوه.
8: ونحن منا العائله وتقريبا معنا كمان اختي. طبعا اختي مات جوزها بالحرب يعني.
9: معكم في ذا.
8: ايوه هي ارمله الان.
7: الله يرحمها.
8: امين يا رب. شوف الناس شو بتقول. الله يرحمها.
9: يعني عائله ولا عائلتين هم بالضبط؟
8: لا احنا عائله بس من ضمن هاي العائله
9: انه امك تعيش.
8: امي.
9: وابوك.
8: ابوي.
9: أبوك شيبة.
8: أبي ولا بابا؟
9: كل اللي قاعد مهم اللي عرس أرمك هات اللي بعد.
8: وأختي.
9: وأختك.
8: وأختي الأرملة.
9: أرملة.
8: واحد صغير.
9: أرملة زوجة ماتة.
8: نعم.
9: في الحرب.
8: نعم.
9: لا الحروب. طيب وأنتم الحين بكم ساكنين في شي بيت؟
8: بيجيب لنا شي مي ولا شي ولا؟
9: لا ما اشتغلنا حكمل. ما شي بيت ساكنين فيه ولا شيتو؟
8: لا قاعدين بالشارع. ما مو بالشارع يعني بيت واحد صاحبنا. بس احنا بدنا نستأجر يعني تعرف بيت الأجار والملك أحسن شيء.
9: أول أخفاق الشقق حقنا مليانة. شقق
8: مليانة.
9: مليان. وفي واحد بيخر قريب وإن شاء الله الأخري. ولكن أنتوا كان لا حتى ما خربوا. أنت كان زل بس.
8: روح ابن ماي روح ابن ماي.
7: نزل.
8: بسرعة الله.
9: الله والله.
7: ابن أبوي.
8: ما شاء الله عليه.
9: أمك مدري أبغى توصى شوفها أبغى تهتلها.
7: لا
9: يعني فيها امك مع وصال الزرج هو ما بتوصيك ماذا فيه تقول لا تري على بخبر
8: انتبه انتبه توايا يا اهلا
9: عندي واحدة اختك زوجها مات
8: نعم مات مات تقريبا قبل سنة ومسكين هذا ما عرفنا وين مكان ابره
9: امام انه مات يعني
8: مات مات متأكدين يعني
9: وعندها نية بتعرس ولا ما بتعرسش
8: والله لو في واحد ابن حلال يعني راح نزوجها لانه تعرف انت الزواج ستر شوفك عم بتشوف هنيك كل ساعه بتشوف شو في عصافير فوق ولا شو
9: لا لا يقدر خاف حد من الاولاد خاف ريع هو
8: طيب طيب ما في مشكله
9: يعني اختك لو كلمتها بتزوج علي انا باختصار تو اعطيكم شقه اللي هي شقه حكم وحقي مره اعطيكم
8: انت ولا ابنك
9: لا لا هذا مزوي انا بتزوج
8: والله احنا موافقين ما في عندنا مشكله بدنا الستر واهم شيء تكون ابن حلال يعني مو بعدين تزوج لي اياها اسبوع وتطلق لي
9: لا لا لا نحن ناس ثقات انا اللي قلنا
8: باين عليك انت من وشك
9: النيه قلنا بزوج بس ربي يابك الحين ظهر النيه زين
8: النوايا سبحان الله
9: وقول لاختك هذا عمنا بتزوج عندنا وقعدوا معه شقه انا في الشقه دي بنزلهم بعد اسبوع على قلت لهم انا اللي وقت بنزلكم
8: ما اختلفنا الان قول موافقين نحن طيب شو المقابل يعني شو راح تعطينا هل راح ندفع عيار شقه ولا ببلاش
9: حقي شقه حقي رسوفه
8: يا سلام عليك يا سلام
9: عليك غرف وحده اعتبرها حق غرفتنا
8: يا سلام
9: وحكم ثلاثة ومهر ما ينفع مهر كم الناس
8: لا لا ما بدنا شيء خذها وامشي
9: لا مهر ذا لابد منه ذاك ما بشيك عليه
8: بس يعني اللي احنا امشي عندنا الامانه
9: مهر بعد كده والامان ان شاء الله موجود
8: والجمال يعني قدر الله ما في مشكله يعني
9: انا شمله صغيره تقول لا
8: لا نعم العصا هي بس
9: الزمن الزمن يا ابن الزمن ذا حافل الطوابير وذا حافل مرسى حافل حوش حتى لما بشي
8: مهم
9: واحد صاحبي بالضبط في سنن وحياه بس أيوه. راح الكويت يوم تشوف ذاك وتشوفنا تقول لا كانه ولدي ولد صاحبي في سن واحد
8: سبحان الله
9: هذا الزمن بنا يا اخي
8: مهم احنا شفنا موافقين
9: خلاص على بكره
8: وانت امشي
9: خلاص انت انا الحين اللي في الشقه دي بسبب ارتب الامور بقول
8: وان شاء الله وان شاء الله انت تتاقلم مع الاكلات تبع مع الاكل تبعنا تتاقلم عليه يعني تعرف احنا بنحب ناكل كثير وبنحب نطلب اشياء كثيره ما في عندنا صانت شو اسمها هي صانت ضضح صح
9: ضد انت
8: تقول لا ما في عندنا
9: فرخيه تقول هلا
8: لا ملوخيه
9: ملوخيه
8: ايوه
9: هيدا بنا هذه لان الحين من التعاطف دي شباب مشاكل في صله
8: يا سلام بتخليك ترجعك شباب لا تخاف انت سبحان الله
9: ما مشكله اكلكم بنا
8: وكل اهم شيء يكون لسانك حلو لسانك حلو اهم شيء
9: لسان ما شاء الله سام كل شيء بقى على زين
8: الله يخليك
9: وان شاء الله على نيه شو انا البارح فكر في الموضوع
8: ولا يهمك
9: واليوم ربي يابك
8: سبحان الله
9: علامه ان الامور بترتب
8: ان شاء الله
9: خلاص قول لاختك انت اذا وافقت قول لها الدار بيجيب
8: الرجال موافقين
9: على بركه الله خلاص وانا
8: حتى لو ما موافقه بنوافق
9: بس انا بعطي الرجال صاحب البيت شهر مهله
8: هلا
9: من نزلوهم من شقه
8: ونحن خلاص بنقعد بهي البيت لمده الله لمده
9: تفضل الشقه خلاص بعدين بيوع عيالي انا بقول لي الدار بقول لي ذا مع حسابكم وانتم الحرب خلاص بينتهي ورعوا بلادكم بتمموا
8: اللي وصفنا اللي وصفنا عليك ما شاء الله توفقنا فيك
9: خلاص على بركه متواصلين انت بعد اسبوعين تعادري
8: ولا يهمك
9: واختك الحين شوفها وهدي خبر لو حق اختك دي وانا بكلم عيالي كذا بيفرحون عيالي
8: بس شوف عندنا كمان اللهم صل على النبي ملاحظه اهم شيء الاولاد يعني يكونوا موافقين
9: او ابي يوافقون وامهم بتوافق
8: هذا اهم شيء ما بنحب نسوي مشاكل
9: لا لا ماشي مشاكل انا متهن امك
8: نحب نكون خفيفين
9: خلاص قول اختك لا تقول انت شيء بلا العصا هذه اللي شفلها شيء
8: بلا شباب بالطريق عمره 25 سنه
9: حتاخذ نزلها معك قلبها برا
8: تمام
9: راح قدامها يلا على خير
8: يلا.

0: تلعب ونحن ضربات السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب
1: الحمد لله.
0: كلمك هي ما اشتغلت عندك ولا
1: لا؟ طغت تأتي وتروح بس يعني اهلي عش الهدوة في ابوي الحين. شو خلاص يعني الدار دحين خلاص، اذا تزوي ابوي بيخترم، الدكاكين بتخترم الحين، قدها بقع مقسمه ما شاء الله يعني مننا ثلاثه. أيوة. كل واحد له
0: ايوه اكيد.
1: بس يعني ابو حرق على اكيد
0: تقصد على ابوي يعني؟
1: ايوه. بس زوي قبل مني يطرح الفكره في
0: اصحاب الشباب يقعدوا اياهم دي الشاب يقعد وياهم بنت على المدري هم بين القرابة.
1: ما من الشاب
0: هلا من عاد بيقولوا
1: ما من شاب. من عادة انت كور ابوك العلة ذا، انت ساعات اللي تناخش.
2: انا داري من
1: اه
2: واحد ما انا داري يا بابا الله يهدي ويابا يخلي يعرسه. ماشي داعي
0: يعني انت موافق على عرس؟
2: لا ما انا موافق،
0: كل ما انا موافق حتى لما بعدين لو يابا اولاد تانيين شو معجلة
1: خلاص قلنا لك القسمة خلاص.
2: داعي اصلا
1: بحضري
2: ماشي داعي اهم تنك
3: ما اردت جوابه. خبركم في راسكم شو؟ خبرك معه
0: ها؟
3: قلت لكم شو انا بعرس بتلفون بتلقوا حركات بتلفون ما بتمشي عندي. الحمد لله ما بشي منكم
1: يا ابوي الله يحفظك.
3: يعني
1: اهلي نقص عليك ابوي يعني اهلي نقص عليك ابوي يعني اللي بغيته من وفور لك.
3: ناقص علي امك ناقص علي امك من يوم مرت الجن اذا علمتها الجوال ما عاد حول ابوك ابدا. يا بنت حلال دهي بليوال وقت النوم هنا بهان، وقت النبهانه
2: ينام.
3: ايش من شغل ذا؟ كانها يا اخي هي تتنبه مني تدهن ريولي زي ما صفصيف دخولي في السطوح حق ريولي من كثر ذا. من امك هذي ما هي دارت برقمي كان الشطيق في الليل توتي بالقلاس ما قبل من قبل ما اقول هاي الكلمه. من بعد هذا مرت هذا الجني ذا
0: عاد انا الحين صبرت تعلمها الهدى الود والصب
3: انا بخبركم معكم اي ابوك عقرب يعرس ولا ابو شي منكم. لا شقاقي معي والحمد لله دكاكين معي وكل شيء معي تمام. شعيبكم يا حياكم ما شعيبكم 60 داهيه
0: يعني ابوي مصر على كلمتك.
3: مصر ومصر عاد
1: وشنو احنا ما نحوفقين يعني امي مسكينه الحين العمر السنين كلها الحين ابي اخر عمرك
3: اخر عمري انا اللي وقيت حرامه.
1: لا
3: اه
1: لا يعني حرام يعني مسكينه يعني
3: بتزوج على سوريا شفنا
0: سوريا
3: شوفون خوانكم بعدين يطلعونكم ما يزرسيون كذا مبهصان كذا ما يغير الشكل يا هبل واحد
2: يعني. ايوه ابوي ماشي داعي له ذاك اللي يا قبيله
3: هو ذاك صورك شوف ما ادري بيطلع هو ذاك
2: يا هو ذا الم
3: ايه اخباركم معكم
2: شلونك وشندريان
3: شلون دبرت وشلون بعز بعد قال شلون مساهل ولد يبغى خبر بس هو السوري موافقة اخته وامه على بركة الله.
1: بس نحن ما
3: موافقين 60 داهي روح
4: عليكم انا هبلان بس اصلا بحس بابام كذا روح
0: حتى تكلمكم
4: الناس ايش
2: بدك ايش
4: شلونك
2: ايش تعمل
0: لا حول
2: ولا قوه الا بالله.
1: هذا كلها من حرمتك انت صدق ذي كلها. العاد كان في الدار معمور صدق يعني من يوميات حرمتك هذه هي اللي عصت الدار كله يعني عاده تعلم امي هي يقولك كانها تقوم اخر الليل تركع الحين اخر الليل
0: قاعد وصبي اخر الليل قويه قويه ما اقدر فيك انت
1: يعني انت بقرب ان دخل النظارات بعيونك يا هبل واحده
0: هذا انا حلو
1: مع ربك اخر الليل مع ربها مع واتس يعرج جنبك. شوف الحين شوف العيله بخلي ابوي بيسوي يقول لك ما داريب ما قد صفاصي بريول ما داريت حتى لما كل ما امي كان يقول امي جينا بسرح انا العمل تقولي استودعتك الله الحين معاش ابدا ها تو بس
0: ما عليك طيب ما عليك
1: بلا ما عليك بلا بهلي اول حرمتك انت هيدي
0: ما كلمه حرمتك بكلمها
1: ماك ماك ماك ماك رياله
2: بعدين ابوي ماشي داعي يتزوجوا ايش داعي ابدا
0: احنا الاول هاتون احنا حلوا حقنا هذا الكارت عندنا الاعلان الاول شمعك حل انت معك حل
2: ها
0: شمعك حل عالي تجيلو شمعك حل
2: يلو حبه النوم
0: بس الريه مو مدك الصغير دي بس انا من رايي ايش رايكم ان احنا نطرح في المصحه نقول لهم هذا ابوي مينون تروح في المصحه عند المغاريب ابو عبد الميلين عند
1: الدكاتره خلاص بيقولون لك هات وهو بعقله يا هبل واحد ايه مسرحيه هذي
0: يعني
1: ما طب يشيلون هاي مساحه بيفحصونه وبيشوفونه ما ما ما ما ما مغروم بيقولون لك ابوي
0: يقول بس صبر غرامي
1: ها بس صبر
0: غرامي صبر الاول عاد يقدم يصبر غرامي ها عم تقولوا هذا حل انا معك بحل
1: انا معي حل
0: ابوي انا معي حل، هات انت يا من حلول معك يحرق شنبك حتى.
1: لا الا انتم مع ابوكم الحلول كلها شلوها خلوها يزوي والعاب يمشي حل ولا
2: هات الحل. هات الحل
1: عند ابوي يزوي علبه
0: وضربها هات الحل سليم انت
2: هات الحل
0: اه هات هات
2: معك
1: حل حل بسيط يعني
0: يعني حل بسيط
1: بنزوي ابوي على امي
0: بنزوي ابوي
1: على امي
0: على امي بنزوي ابوي على امي
2: محرس على من ابوي
1: ها
2: ابوي محرس على من
1: على امي
2: وكيف بتعرس له على امي
0: يعني كيف يعني كيف اشرح
1: السهر يعني بنشل عندي اللي لو الكف الكوفير ذيلا
0: كوفير
1: خليه يبدلها بدل ما هي يعني اللون لبيته يقول صنفرة ويقول لبيته خلاص
0: يعني تغير حق الديكور كله
1: ايوه الديكور كله يتغير واليوال الديكور واليوال يبعد اليوال حق هذا يبعد
0: ما تصير بنجيب هيوال ثاني
1: بنقول امي واحد منهم بنقنعها هي بنقول امي اليوال يبعد مني
0: انا حرمتي ما تعرف الحرمه هذه الدقي اللي هو ذا له الالوان دي وذا برنامج هنا في اليوال حقها برنامج ايه
1: مع بالي شي برنامج بين حرمه هنا ببرنامج باليوال تطرح البرنامج عندي يا هبل واحده
0: يعني
1: فيك ايوه في حرمه خلاص ما ها باليوال
0: يا هبل يعني تجيب اليوال تلقط باليوال يعني ايش باللون بدك تحين اصفر
2: بيمشي الحل هو ذا بيمشي
1: ان شاء الله بيمشي يعني وبنى له شقه وحده
2: شقه
1: احنا بنقول
0: شقه ري شقه
1: وخلاص وانا واحد صاحبي ما حد معه اخوات اصلا هو بدل
0: طيب
1: بنقولوا اراك انت بنعقد خلنا اخته بريضه يعني
0: تمام صراحه هذا حل جوبه
1: ايوه العقل السليم في الاسم السمين
0: يعني هو ده بيعقد لامي
1: بنقولوا خلنا اخته
0: يا خلنا اخته
1: ايوه هلا قد يعني قد عقد اسمع عليها بس يعني الحين مشان ابوي بدنا له شيء جديد كذا
0: ايوه ري اسمعها خلاص
2: مين بيقول ابوي
1: ها
2: مين بيقول
1: حسابك انا بكلمه بقول معي ذا بنخطب لك اليوم تو بنخطب لك بنقول الحين تو صاحبي ذا بكلمه وبنقول بني عندك وخلاص خلك ياه
2: تمام
0: خلاص انت خليك عند ابوي هناك
1: ها
0: هو ذا بخليه عند ابوي بابي بالهود الالوان
2: حاب نلقي له هو ذا بنلقي له عي بعد العقد وبعد ذا بس ياكل وبذا بنخليه
0: يلقي العي من
1: لا لا لا لا لا
2: ها ما نلقي له ذا
1: ما عي
2: دخل
1: دي فوضى يا هبل فوضى يا كم من واحد مسكين في الدار وذلون قع قع عادم يقوم بالله يا هبل وبترول يقولون لك البترول غليل من الاسراف نلقيه هبل باري عشرق قبل فيك جمله
0: ما سمعت حد قزول حق الساق ما سمعت له
1: لا
0: ايش بدنا نقولك صدق
1: عاد بالعمد جفه عاد هذي بالعمد كم من واحد مسكين يقول نسيف الله يعني كلمه نسيف الله دي ما سهل
0: لا ما برشي عيله ما بلقي شعب لي خلنا احنا في الحلوه
2: حقنا ما بلقي شيء يلا ما بلقي شيء
0: يلا قم
1: على بركة الله
0: خلاص تمام
2: ما شاء الله ذكية سرعة
1: اليوال يبعد من أمي قل لها أمباتي ماشي بيخليه يعرس على السورية
0: لا ببعد اليوال بشله عشان اليوال بشله بعد
5: يا بقى تمام زين
6: كيف
5: انس يا بقى الا ما شفناك ولا شيء
6: الله يعطيك العافيه
5: يا تمام اخبارك
6: ما شاء الله وين
5: الحمد لله تمام ما شاء الله الحمد لله بقى زين نقول ان شاء الله
6: زين ما شاء الله
5: على ما نحن في لك
6: القاري اليوم مرعوشه ما شاء الله هل مناسب ما شاء الله حسب
5: من حديه ولا شيء
6: كانه حجي طرقه
5: تفضل
6: هلا ابو فهمي لا سهل حياك الله ما شاء الله تبارك الله انس
5: ما شاء الله خير يا حي وسهل حياك الله
6: يا مرحبا تفضل
5: خلاص اخوي ظهرنا صاحبك يا انا
6: بروح. لا خذ راحتك خذ راحتك هذا هنا ابو فهم مع شريول ولا هذا
5: هين يا مرحبا تعرف انت يلا ابو عبد الله
6: عفوا الدامه بتروح
5: بروح انا خلاص
6: لا خذ راحتك
5: بخلي صاحبك عندك بروح انا يلا العفو العفو ابو
7: انا يا احمد يرسل
6: معد سقناك شيء ولا شيء يا ابو
7: الله افضل كانك بس ما يقول شيء يلا العب. الله يحفظك ان شاء الله.
6: يا هلا يا مرحبا.
7: قرب قرب. بدنا في موضوع مهم.
6: خير بشر.
7: يوم قلت لك
6: اول اول على وجهك الابتسامه في فرح موجود، ولا من زمان ما شفت الفرحه ذي في وجهك ابدا؟
7: قلت لك عيالي بعرس الساعه الثانيه.
6: ما شاء الله من زمان وانت تجيب الهذوه دي.
7: ايوه
6: وكله الا هادس اللي قال
7: لا وقع من صدق ده.
6: ما شاء الله
7: قالوا عيالي معارضي دخلت عشان تفتبوهم بالكلام كلهم علاج سلاح ودخلت غرفتي ولا مده نص ساعه بس يرجع الكبير ده فهم. السلام عليكم ابوي بخير. شاورنا احنا واخوانا وموافقين قال.
6: ما شاء الله احسن
7: النيه اللي قدها زينه.
6: اه
7: كل شيء يعبر كل شيء يصلح.
6: ولا وريتهم الوجه اللي
7: احنا قلت لهم انا محتاج منكم شيء. الحمد لله معيش معي دقاكين كل شيء معي ما نقص الواحد منكم. المهم بعدين قالوا شو احنا موافقين ابوي.
6: ما شاء الله
7: وعادك ما قدر بشيء. بس قالوا السوريه دي ما اكذب على سوريه انا واحده من البلاد.
6: كونك عازم على السوريه
7: قلنا له ما هي مشكله
6: يعني ما عاد بقيت على المحل يبغى تستورد ما

0: الله تبارك الله.
1: إن لا هي الأياد من نفسها هي. الأياد من نفسها بقى الأمور
0: تختلف. أنت ترقيت كل بيت مستورد ما شاء الله.
1: مقصفين منها مقصفين ما حد عنا ما في الأكل. يا رز رز يا خبز خبز يا مدري ماشي تغييرات
0: على قدر الموجود يا ابو فهد من حسن ما تشوف البلد يعني ما شاء الله
1: اللي حصل وقال ابويا خلاص نحن بنخطب لك
0: ما شاء الله اثار التربيه ظهرت
1: نعم
0: ما شاء الله تبارك الله
1: قلبي اليوم عرفت تربيه عيالي عادي
0: ما شاء الله
1: نحن بنأجر لك شقه على حسابنا خل شقاك حقك خلها في شق توك نحن بنستاير شقه على حسابنا
0: من لي يا بالهذ وذي
1: يا لي كلهم
0: كلهم
1: عادك ما قدر شيء انت وامك بكيه قال امنا علينا وشوفها موافقه قلت لك انا اليوم فينش اقول حلم كنبهنا قال اني منبهنا كسرح
0: لا لا بحسك ما شاء الله
1: وخريت وحصلت امهم
0: ايوه
1: بطي راسك كلمهاش العيال قالت لي امضي الى ما امرك الله اليك
0: ما شاء الله عباره دي غريبه
1: يعني شفنا كم الخيال يعني قلت لك ما انا مصدق نفسي امضي قالت الى ما امرك الله اليك
0: ما شاء الله تبارك الله
1: وتبتسم عادها ان الله يطول عمرك ويحفظ ان شاء الله والامور الا شله سنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم
0: ما شاء الله نادر احد تفرح شباب مراه تجيب له حريفه نادر انت من ريال قص الحين عيالك ما شاء الله وافقوا والمراه وفرحانه
1: دي ترباع
0: بعدين غريب عيالك انا اعرف واحد من عيالك ذا
1: ترباع دي ترباع يا ابو
0: ما شاء الله على كل
1: هال اللي باقيت ما بشرك
0: انا الاول شفت برهم الاول
1: ولا خطبنا عند من بعدك الخبر
0: الحين عادك ما قديه حتى بتخطب عندنا
1: قالوا علي نحن بنجيبك عروس لان ما انا بركت لها توكل على الله عادي
0: يعني انت ما اكلك شرات في حد ولا
1: شيء قلت له بغيت تقول مكان دوك
0: المهم لك
1: عيالك وقعوا سمحانا قاعد ما هم انت تسمح عضل تعاوي كذا وانا بقوم وبابشرك عند من
0: ان شاء الله ان شاء الله نسمع الله يسمعنا كل خير ان شاء الله ان شاء الله مباركين مقدمه ما شاء الله وتبارك الله صلاه على النبي هلا انتوا العتاد يا حياك يا ما شاء الله صلاه على النبي هلا قليل كذا بتعز نفسك قليل شباب كذا ما شاء الله
2: يا مرحبا وكيف حالك يا حياكم يا اهلا وسهلا ومرحبا يا اهلا ومرحبا كان العصافينة شريحة سبحان الله حيا وسهلا حياكم الله
3: كيف حالك
2: أبوك ذا ولا من أبوك
3: لا أخوي أخوي أخو أبوي أبوي لو سمحت
2: لغز هذا لا
3: لغز
2: لغز
3: كيف لغز
1: هنا أخبارك أنت بخير
2: تفضل تفضل يا والد أخبارك
1: بخير حق ولدي
2: وتشي ولا شيء
1: مشان أختك
2: بزور من
1: مشان اختك بنت قرب عن اختك ما قال قدام
3: اخو ده
1: اختك على اختك النار كده اكبر منك ولا
3: انا اخوك لو سمحت اخوك
1: اختك حلوه اختك صغير منك ولا اكبر
3: ابوي الله يحفظك
1: اكبر منك ولا صغير
3: لا ما ابوي
4: الله بركاته
3: لا ما ترشقي
4: السلام عليكم
1: ورحمه
4: الله وبركاته
2: سلام
1: سلام
2: اهلا وسهلا اخوي
1: ربنا يشفي بالعافيه ان شاء
3: الله يا مرحبا عندنا ابو
2: انا استحياكم بس شو ولا شيء
1: هو ذا كبير
3: هو كبير
5: اخبارك اخوي مبسوط كيف صحتك هات لهم عصير وشراب وهو ذا
1: لا مش داعي كلمتين ما نمشي
5: الله يحفظك ان شاء الله حياك والله تفضل تفضل يا مرحبا بكم يا سهلا كلمك
1: ولدي عشان كلمتك
3: وضح من اخوك ذا يقول من اخوته بلا يحبهم
5: لا ما صاحي ولا الاخوي ذا ما صاحي شوفوه
1: كان شاف شكله كذا ممتاز كذا صاحي
5: انت لا تحسب على الشكل
1: طبعا علي مسكين تخليك
5: بل علي ان شاء الله
1: علي قلت له اختك دري كوره قام مسكين
5: هو ده هو مسكين الله حالته في البعد ياخذ
1: سماعه شوفوا شوفوا قاعد يقول صاحي وهو من داخل ما صح
5: نعم الحمد لله
1: كم واحد شكله من برا ما صاحي وهو
5: سبحان
1: صح.
5: الله
1: سبحان الله
5: سبحان الله
1: واختكم ذي كم هم ولا كم ايات
5: لا لا حاشا وكلا
1: اسلوبه
5: ما شاء الله تبارك الله كيف هذا
1: كلمتوها موافقه
5: اهو
1: اختك موافقه
5: ايوه موافقه ما شاء الله وفرحانه يعني
1: تمام يعني
5: نعم ما شاء الله إلا كلها جلست مع زوية تقريبا شهر كذا
1: شهر إن شاء الله
5: وبعدين هو راح يعني
1: وهيات
5: الحمد لله
1: يا خير شاء وخلاص المهم موافقين
5: موافقين موافقين
1: هذا بتشوفنا ولا شيء
5: قليل من على منزلك يعني أيوه على منزلك
1: من عبطوه خلاص
3: خلاص يعني بس يعني خلاص يعني الزواج خلاص
1: انا قريب
3: خلاص تو خلاص معاش اسبوع ولا اسبوعين خلاص يعني
5: حددوا حتى بتوم من بكره

0: حياك.
1: طيب طيب
0: خلا تشوف خلا تشوف.
1: ايوه
2: يلا يعبر كان تشوفونه.
1: يا حياكم يلا يلا خلينا يلا يلا خلينا يلا
0: لا عاد خلي الولد ابو سبت يشتعل
1: يلا خلينا خلينا يلا يلا خلينا
2: تفضل تفضل سر
0: عبر العرس لها بخير الحمد لله ما شاء الله تبارك الله ها الأمور كل شيء تمام ها
1: الحمد لله أنا كم ساعة صرت البارح ماشي نوم وش ماشي نوم مبدن
0: ليه كان ماشي نوم
1: كم مسألة لا لا أعرف وأمي للصدق سبحانه مع العترفة سبحانه
0: أدن معروف أدن
1: هلا مشكلة عساها ما يعني ما تغسل بصابون طحين بس بتنقلب عوض عنده
0: بينزل كله بينزل
1: لا
0: وده الهبل ذا المور
3: ايش المور
0: ها
3: ابوي ما اعرف شيء
0: ابدل
4: ما اعرف شيء ابدل ابوي
0: لا يريك لا ولا
4: لا كذا ولا كذا
0: اغمى عليه
1: خلني لا لا لا شفت خري تو
4: ها شفت انكم الظل والله فكرتك الصراحه اخوي
2: انا شفت هم في كور
0: طب شنو تمي نايح ما فرضك يا اخوي بعدين تضيع التشكيل عنها
4: نايح
0: مية في المية
1: بس أهم شيء يعني انتبه لأمي بعد أي صابون طحين عندنا بعدنا
4: لا استهامل
1: كل شيء بس عاد تغسل بصابون طحين مني ما
4: إيش
1: صدق إنها مرة
0: ولا
1: يي بقول أمي اللي مسكينة تغيرت وقولوا له خلاها كل ما عند ولا عند خالي
0: خالي
1: حتى من أسبوع عند خالي مشان ما
0: شهر قل له
1: مشان ما نخسر لا قلنا لها رجعيلها هنا بعد أسبوع لقدوا بيي عطنا خبر بنقول أسبوع هنا
0: تفضل تفضل تفضل
4: يا ابوي
0: ان شاء الله تبارك الله
4: ان شاء الله وان شاء الله ابوي
0: ولا رأي ولا رأي ولا رأي ان شاء الله صلى على النبي صلى على النبي ان شاء الله ولا رأي ولا رأي ان شاء الله
1: مبروك مبروك
0: ما شاء الله ما شاء الله ادعو طرق ما شاء الله مبروك ابوي مبروك تفضل تفضل ابوي تفضل ما شاء الله تريض تريض
1: تريض
0: تريض ابوي تريض ما شاء الله
1: انا واخوكم انا مشروع ابو عبد الله صاحبنا بنزوره قريب
0: يا لسه ابوي يرتاح ابوي يعك له يد
1: امكم فين لو وقف كل شيء امكم مسكين هنا
0: عندنا فرحانه فرحانه يعني من قلبها داخل
1: وينها بس وينها
0: عاد تقول شيء الغيرة الغيرة أبوي الغيرة يعني من سنين عشرة الغيرة
1: عند كده بس
0: فين راح بلت عند خالي وخالي قام قال إن يا أبوكم بذبحه تبي الحين أسبوع العاد تروح عنده بدن العاد تشبر قدام
1: حتى تقعد
0: بعد أسبوع
1: بتبرد تقعد شهر
0: قاعد يشهر شهر
1: شهر
0: شهرين شهرين
1: خلص
0: شهر. غير وفرت شهر
1: أنا
0: مسكينة
1: بتأثر الحين
0: شوف بتأثر أبوي هلا قاتل غيري يا عيالي أنا من فرحان لأبوكم لكن خلاص قام خالي عوي خالي عوي ذا
1: خلي مسكين ما حب يقدر
0: الله يهديه
1: ما يقوم مع اخته في البدايه بس انت الحياه على
0: ايش اللي قصرته ايه اللي شفته ايش من علاقه ابوي وهم سامح اشوف انه دفق من فوق
1: لتحت امشي امك من حياه سادين خالك ما يهم يا خالك خالك قصير
0: ما يقول شيء
1: بعدين ما شاء الله يا اخر خالي حكم يا اخر حرمه ما شاء الله سبحان القلب قد زين قول القلوب قد زينه ماشي كمان
0: سبحان
1: صدق انه من حسن حظ شو يقول حد قال الاشياء اللي يحبه والاشياء اللي ما يحبه اخر مره يبت لي شهب السكر الخضر قلت له من قاش نحبه بلا خضر قال سبحان الله قلت له من نفسك قلت له نحبه بلا خضر شهب
0: سبحان
1: الله خضر بلا سلوف
0: تقرا دي تقرا تقرا سبحان
1: خضر بلا خضر نفس يعني سبحان الله شو يقول يعني قال قلت له ما حد قال ما حد قال اذن الا من نفسك ونفس ولا شطيق اذن الله تو تروح تجيب الماء ذكرنا يا امك اول
0: سبحان الله
1: قبل ما تعلم الجوال حق مره ذي علمتها الجوال سبحان الله
0: الحمد لله
1: والغريب بس ان الخطاط كما حق امك بالضبط تقعد هنيم
5: الخطاط
1: سبحان
0: الله يا
5: مطلع ولا شيء في مكان الله سبحان الله
0: عشان ما تنطلح بقع يا هبل
1: هلا شوف لما سما هو ما كما هلا القالب انا معلق بامك
5: القالب
1: لي سنين من امك حس كل شيء كم امك شبه حتى الكبد سعد غيسو شبه
0: الله يهديك من الزوايا يا ابوي الله يهديك
1: هذا سنة الحياة بس عيالي بس خلاص هذا فرح ايش داعي بقى خلاص امك والله يصبرها ان شاء الله
5: نعم ان شاء الله
1: يلا شيل لهم عاد من هذا
6: يلا قول
0: عشي ولا بشي بقى شيء ابوي
1: شيء تمام عيال بقى موفر جزاكم الله خير اللي تقون في ابوكم عيالكم بيقونكم فيكم مرتين
0: عشي شهر ما
5: يجر ما يجر ما يجر
1: ها
5: ايوه ايوه ايوه ايوه الله يجر ما يجر
1: المصراع مصراعين الزين زين عيالكم عاد بشيلكم الحي على واحد واحد
5: لا لا ما يجر
0: الحي ان شاء الله بس يعني
1: اللي تلقون ابوكم بيقون عيالكم فيكم
0: ما يجر ما يجر
5: ايه شفت المرافقة
6: مرافق تمام
1: مرافق على عمل ذا
5: الحين
1: شيل على عبد الله وتوكل
5: قال لك انتبه انت قاعد بشر تسير وشيخ الباد مشر
0: ماشي شر يقول لك ليه قالوا عيال عسى عيال عيال ما يبونوا خصم منه بعدين
5: لا لا ما شر دل بشر
0: ماشي شر بس الخطوات لازم بيبقى شي عنفاط ابناء لامي ولا شيء
5: عنفاط ولا تروح باللون باللون على ينفخها تفخك
0: لا ما هم اللون باللون عادة بتمسكها وهيني من هبلها في عنباطك ولا شيء داخل بلوبهم عشان تغير الصوت
5: هاي أنا عنباطة عادة أنت عنباطة
0: عليك أنت لي فكر عليك وانت عمد خلها عادة عادة الدور
5: وشو شو يستمع عنباطة
0: هو ولا ما هو
7: ما شاء الله
0: يا محبابك يا
1: سهلابك
7: على
1: النبي
7: ما شاء الله
1: اخبارك انت يا صحتك انت خير مبسوط
7: مدامنا مبسوط مدامنا اشوفك مبسوط
1: يا شفت البقعه
7: ما شاء الله تبارك الله
1: ترى ما زوين عليها ما شاء الله البرشوم البرشوم اللي في ثمها اربع انواع
6: هالكلام ذا
1: انا قلت ريض اربع الوان او ست الوان شوفها قلت انا اكيد اليمن يمها ست اقسام طلعت ست الوان براشيم شيء انت قالي وشيء مدري المهم انها بنيت وقذا فننات
6: ما شاء الله
1: رغم ان هي ما هي بنيه لها هي بس بك بس اسال شهرين من اسبوعين قال معزول يا اخر حرمه طيبه وتفهمنا تو تقرا قلبي
6: ما شاء الله تبارك الله
1: اي شيء يحبه تجيبه لي
6: وعيالك
1: عيالي فرحاني الله تو ربي بقي عيالهم بيفرحونهم عيال
6: ما شاء الله
1: والمرأة المرأة مسكينة قليل راح لمخاه
6: ما شاء الله
1: إلا حق غير في بداية
6: ما شاء الله أمورك أنت الأول ريض
1: ما شاء الله
6: والمرأة ريضة يا خير مرأة
1: ما شاء الله
6: مباركين ما شاء الله
1: إلا بس
6: الحمد لله
1: يسمون هذه البودرة ذي يسمونها حكم أنتم
6: أي المكياج
1: المكياج لا يمليك وكل لك تصلي فين تصعلم بعد المكياج والرعشة ذيك الرعشة
6: ما شاء الله
1: ساعات حصلنا كذا مطفي الكهرباء
6: ايه؟
1: ابر كذا شو يقول لها ادري كذا
6: ايش تقول في محلزين حق سيارات
1: الله يكبر عليهم الوقت ذا الله يكبر عليهم
6: ما شاء الله
1: لو اللي كنا ما شفناك ما هالشغله هذه
6: الحمد لله
1: الله برشوم مدري يبونا من يبل من المغار مدري برشوم كم
6: ما شاء الله ومن سعيدة الحظ لي وقعتوا عنده ما شاء الله
1: ابو زكريا تعرفه ابو زكريا واحد مصطح شوف اول كان انتم عيال في حاره في حاره
6: وحده يارنا ذا
1: اول كان
6: ابو زكريا ايوه كان يارنا الاول
1: ايوه مع ابو قال
6: مع ابو قال عندكم ناه
1: هو ذا بس اخته ما شاء الله ربك مع واحد اخوه ما صاحي مسكين يوم شوف شكله قاعد يقول ما حد كم على كانه مخيوف من داخل فيوز روح في من داخل قال
6: الاول رد لهذا رد لهذا من
1: ابو زكريا صاحب البقاله
6: سمين ذا
1: اخته
6: يارنا
1: ايوه اول ما هالحين يارك اول ما
6: تدري
1: هو ذا بس
6: تربيت انا وياه في دار واحد
1: اخته
6: وهو اخوه الله يرحمه ابوه متوفي اللي في الدار اللي عندنا ذا
1: واخته من ثلاث من هو واخته وهو والمريو ذا اللي عندهم ثاني
6: ما حد معه اخت منين له اخت وبعدين اخوه ما هو مريو اخوه مدرس في المدرسه
1: هلا قول قبل ما يدخلوا مصحة
6: لا لا لا لا, لا بدن
1: قلنا لك ما صح انا شفته قلت له هو اختك
6: قلنا لك بخير ما شاء الله استاذ شوفه مدرس
1: في المدرسه ايوه قلت لك يوم شفته انا قلت انا ذا يا رئيس الجمهوريه انا يبو واحد
6: من ذا ابو زكريا منين ها
1: يوم شوفوا القامة قلت لك لا تعبر على القامة لها قلت لك رايب
6: لا لا لا ابو زكريا لو ما معه اخوات لو غلطان شوف
1: حد وانت تعرف بنات الخالي كلهم حفظك.
6: نعم لأن تربيت عندهم يصبع عندنا وتغدى عندهم.
1: مرات أمه وولدته وبديق وتعكش
6: ولده. كله منين مات أبوهم وعندنا هنا وهم عزلين تحته. منين بعد ما مات في القبر طلع ولا؟
1: غلطت غلطت أبو زكريا أبو أشي واحد أبو زكريا
6: لا لا لا لا لا تليفون ولا عندي هنا.
1: حب الضحك شو أعرفه أنا بضحك عليك. ساعات تصيب أنا.
6: بعد تصل بذحين بتسمع.
1: معك رقمه.
6: عي رقمه.
1: تقال له. بيرسل على ما يرسل على أخوه أخته ذي قالها. يعني صاحي أنت.
6: لك ما معه اخت الله يحفظك ما معه اخت يعني انت ما تسمع الكلام
1: كل يوم يتعقل كل ما تحبك من احنا بصدقك ولا بصدق عقل الحين ابو عبد الله يحفظك قاعد تعب نفسك يا الحلال ابو زكريا هو ده اخته
6: لا لا خلينا نصلبه
1: اجانا عاقل وشهود
6: ما شاء الله السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
6: ما شاء الله ابو زكريا
1: ايه اخباره خلينا نرفع الصوت خلينا نسمع اسوء كذا رفع الصوت خلينا نسمع
6: بس
1: قلوا يا أخبارك فيه
6: وزكريا
1: أيوة إيش
6: كيف حالك بخير
1: الحمد لله
6: طيبين
1: ما شاء الله أنا
6: يا أبو زكريا كيف سمعنا الضحك حقك يا أبو زكريا
1: هو بنفسه
6: هو بنفسه أخبارك يا أبو زكريا
8: الحمد لله ما شاء الله
6: أنت بعافية عساك
8: نحمد الله ونشكره وينك اليار يا أخي مع
6: الشتاء الله يحفظك الصوت ضعيف شوي بدي ترفع الصوت شوي كذا وتقرب
8: هو ذا إلا من التغطية التغطية بتصبر
6: سواه تيجي وتروح برزق في القرية أنا
8: أيوة
6: اسمعه
8: تفضل
6: عيب عليك تعرس لأختك ولا تعزمنا
8: وصل لك الخبر
6: وصلنا الخبر قالوا أختك قالوا بعدين أختك ذي ما شاء الله منين متأيات ذي الأخت ذي
8: يا ياري الله أحفظك إذا تعرفنا أنا ما معي أخت
6: أيوة
8: كل اللي حصل يا مسكين الله مشان فعلت خير مع واحد مسكين الله قال أبوي بيزوي فاضطريت إن أعمل معروف يعني معه أيوة وخليت
6: طيب له حرمة منين لك راع
8: ماشي لا هو ده هو عرسناه على مرته ثاني مرة
6: كيف كيف كيف كيف
8: أه؟
6: كيف
8: عرسنا له على مرته ثاني مرة يعني تاير وراء ريعناه تاير قدام
6: لا حول ولا قوة إلا
8: بالله فهمتنا ذحين
6: أيوة
8: هو ده هو تاير وراء ريعناه تاير قدام
6: طيب كيف عبرت على الرجال عيب عليك
8: ضروري اصلا هناك بيسمكرونه بيدخلونها اهدا بيقولوا الهبويات بيقولوا
6: عساهم تعنوبك بس يا ابو زكريا
8: اهو
6: عساهم تعنوبك
8: او ما قصر جزاهم الله خير ريضونا ريضونا
6: نبوك يا ابو زكريا سين عليك
8: قاعد كيسين عليك يا اخي ذا عمل خير يا اخي يا ياري
6: وراك عمل خير بعد ما ريضوك دحين عمل خير
8: او جزاهم الله خير يعني ما قصروا
6: بتولي بتنثبت كلهم بتصارعوا
8: وانا اقولوها
6: الله يحفظك انت صراحه الشغله دي ما عيبتنا ابدا
8: المهم
6: على كل حال يعني انت متاكد من كلامك
8: عيب عليك قلت لك انا ما قلت لك تاير وراح وانها تاير قدام شي مشكله ولا شيء
6: لا عفوا منك بس يلا مع السلامه
8: بس كانك لا تقول لحق بالهدوه دي خلي الكلام بيني وبينك
6: سماعه حق التليفون شغال صراحه
8: الله يعطيك العافيه
6: الله اقول لك الا خير نقول لك يا الله يهديك بس
8: الله يعطيك العافيه
6: ما دي شغله لقيتوها لكم الراحه على شغله
8: يلا مع السلامه يا ري
6: ابو فهمي ابو فهمي امورك بخير
1: الحمد لله
6: ماشي. الحمد لله مدام الأمور صارت إلا الأخير ومدامك فرحان يا أبو فهمي حد معك إلا الموجود
1: سوا
6: ها
1: أنا بقوم بس
6: لا بقيت فينا
1: لا بقوم
6: طيب لا اسمع هي... الويه اللي جيت به بدك تخري به خري فرحان
1: أنا أبو فهمي لا مروتك فيهم عيالي ذي أي وقت صلبك تعال بسرعة تو سمعت
6: طيب يا أبو فهمي سمعت
1: أبو فهمي أيام الشباح حقه سفن غرقته في البحور سفن
6: اسمع يا ابو فهمي قاعدين الله يحفظك يعني الموضوع ما دامك فرحان الله يحفظك مع الجداعي
1: عرفتوا باقي عزومه كبيره الناس بيوم وكل مكان حتى خلتكم مسكين حسران قالت ما بدك شيء عزومه قلنا بنقي عزومه عزمنا اصحابنا وعزام
6: لا تكلف ابوي لا تكلف
1: هلا عزمت ابو عبد الله شوفوا يا بصر شوفوا
6: ما شاء الله
1: جبت النسوان عكم
6: ما شاء الله
1: جبت النسوان
6: فهمي
1: هيا الله حق
6: امورك طيب بخير
1: ما شاء الله يا حي
6: مباركين عيالي لابوك
1: ما شاء الله
6: الله يبارك ما شاء الله مباركين عيالي
1: ما شاء الله قلت لك عادل فاي عيب
9: قال ابوي الامور يعني نسكتها بنحكي لمحد
1: طبخه كل شيء جاهز طبخه ومطبوخه ومطبخ بطيخ كلها ما جاهز
9: يا حز
1: يا حز يا حز قام العصا موجوده كل شيء يهز
9: الله
1: هذا ابو فهمي تعرف ابو فهمي انت ما مشي عد عليك الذي عدت عليك يا ابو
6: هذا وين وين صهرك
1: ها
6: وين ابو زكريا
1: ايوه عاد ما قلقب شيء
6: اه
1: ايه حصلنا اخوان ايام السواحل
6: خوان
1: من؟ خوان الحرمة العروس
6: أبو زكريا
1: ويا أبو أخته ويا وين أختنا قلت لك صدفة نزلت السوق حصلهم في السوق قالوا تعرف لاقنا ذل شونا مزوعده قال هذا أخونا أبوه مزوع في السواحل رجع
6: ما شاء الله
1: ومات في الطريق بين السواحل وبين اليمن
6: من هو؟
1: أبوه
6: أبوه ملا مات أنا شوفه
1: يا أبوه لا هو قال السواحل يقول قال دبروا هذا مات فين ظهر مات هنا
9: فضل فضل
1: فضل أكيد أكيد سواحليين خوان خوان خالتك
10: بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر
1: هلا بالظهر
10: هدوا لا إله إلا الله
1: هلا
6: هلا هلا
1: ما شاء الله هلا هلا هلا بزين
6: أبو زكريا مين يا خوان
1: واحد واحد واحد واحد واحد هنا هنا هنا
5: حولنا يا ربنا حولنا من
1: ما شاء الله ما شاء الله بس بس كفي بس كفي ماشي جيتوا اليوم في وقت مناسب قلت لك صادفت العزومه اليوم واخوك بيي اخوانك اثنين بيون
6: كله بيي
1: واختك من حاف داخل
6: مين اخته انا مشتاق لما بشوف
1: اخته اخته العرس على هذه خلتكم
6: اخته الاول بيشوفها الان بيشوفها بسرعه
9: ابو انت الحين اخو من انت اخو من
1: اخو ابو زكريا اخو ودي اخته اللي داخل كانك هبل انت الحين اخته اللي داخل
6: تخدو خدش ايوه تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو
10: تخدو تخدو
6: تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو تخدو في حريم حقنا داخل
10: حريم هابط حريم
1: ايه تي هبل قدام قدامه بعد الحريم مشاك وخلى
10: لا لا لا مش
1: قال خلتك دي لو ليك تعال كده
10: ايه ايه
6: ايه اما انت هم كي سيم قلت من من بل هدو
1: بعمل
6: ايه فين هذا ما يخليه يشوف هذا
1: هذا خوك يا خوك يا الاول
6: فين خوك
1: شوفوه
6: هذا
1: هذا خوك حضن حضن توك
10: السلام عليكم
1: سلام
6: اهلا وسهلا كيف انت كيف انت من زمان من زمان
1: هذا اخوك بجو
6: كيف
1: هذا نفس الشكل نفس
6: سبحان سبحان
1: انت قليل احترق يعني ايه اخوك اذا شوفه من سواحل
10: اخو من
1: بالصدفه عرضتهم
10: ايه
1: قالوا يا ابو الاسم كامل اخوك انت
10: اخو من اخوي انا
1: اخو اختك داخل عادها
10: يا ود الحلال انا ما معي اخت هذا اخوي بس
1: انت
10: منين جاي
1: انت اللي دريك انك ما قال ما صح قليل
10: منو ما صح
6: كيف هذا ما يفهم منه
1: لا عقله مسكين اخوك اذا مريض لا عقليا قد قال قال اخوه ما صح لا
6: لا ما في زكريا تاخذنا صح نعم. ابو زكريا منين اخوك الله
10: من ده
1: كيف اخوانك قبل ورد حق ابوهم
6: في بيت بيت حق ابي فين
10: ايوه ماشي ورد ولا شي
6: بيت
10: ايه
6: بيت حق بابا فين ياخذ وحده
10: ايه
6: كيف هذا من ده
7: هذا
6: هذا كوكو ايوه هذا بوبو
1: بوكو
6: بوكو بوكو
1: اوه من اسمه دي
10: بوكو
6: بوكو
1: حق خالكم ما دام الاسم عط الدار حق ابوكم
6: مين حق بابا الاول وارث فين انت من انت الاول كيف من انت انا اخوك انا اخوك
10: اي
6: ما تفهم على اخوك
10: ايه
6: بسرعه يلا بسرعه
10: لحظه
6: فين
1: قسمه
6: هذا من
1: بيت
6: فين
1: قسمه يا يا طوق قلت يا بوتو يا تعور يا ولدي يا بوتو
6: طيب مين
1: اخوه انا بروك يا بي كاروه اخته الاول قال شو خلي شوف اخته يا مسكين بيشوف اخته بيبرد بيشوف اخته مسكين
9: لا بس احنا نسوان ابوي الله يحفظك نسوان حقنا
6: نسوان قلبي يا قلبي هذا قلبه يقول كا
1: بيشوف اخته
6: لازم يشوف اخته عشان يهد قليل
7: قلبه
6: بسرعه
9: يا في حريم بعدين
1: انا فضيله على
6: زكريا الله يحفظك
1: قوه الا بالله
6: الله يحفظك يا هادي يا ولدي يا هو كل هذا لحظه شويه الله يحفظك
1: خلاص هلوم
6: يا ابو زكريا الله يحفظك
9: احنا يا اخوي احنا
6: الله يحفظكم
10: نعم لكن ذا قلت لك انا ابويا القاتل ما زلها كيف راح المنافريقيا
8: كاكي راح لما انا عندي خبر ياكو ذيلا
0: كيف انت كيف انت كذاب انت اهو تقول كذاب ما في
11: يا ود الحلال ما معنا شي اخوان في السودان والصومال حقك
1: هذا طيب
11: ما معنا شي اخوان
1: واخوات
11: ولا معنا شي اخوات
1: والعرس على يا ظلال حق اخوك
11: يا شران انا ما اعرف حد هذا اخوي الوحيد بس اما هذا ما اعرفه
0: ابوي يقول في اخوك هذا
11: ما في اخ ما في
1: اسمع انت اخوك
6: ابو زكريا الله يحفظك الله يحفظك ايه القصه الله يحفظك الله يرحبك مباركين الزواج لكن منين اختك ذي
5: البرابر راحوا مذله
6: منين اختك ذي قرم بي انت دحين دحين عاد كفى اختك يظهرون لك خوان بتقرموا بي انتو عبر اللاسلكي هم ذي
1: انا استغربت في خواني ككي هم ذي لبنا داري طيب اختك قل لي عدم ما اختك
11: احنا من اخت يا اخوي اي من اخت الحين تتكلم عليه
6: اي من اخت اخوك عقد أيوة. حرمه على انها مرات ابو فهد من هذه أيوة. له حرمه دحين يقول
11: يا جماعة الخير ما معنى شيء أخت الله يرضي والديك
6: يا أخوي
11: الله يرضي والديك
0: أختك من أخت
11: من الأخت اللي أنت الجديد
8: شوف يا أبو فهمي
1: أيوة
8: أبو فهمي الله يحفظك القصة كله ما فيها
1: ما اسمع قلوب قلوب ما اسمع خلوا زامل خلوا زامل بعد الغداء ما بعد الغداء زامل خلوا زامل أول خلوا زامل وش
12: أنا مرحبا بالسواحلين بالسواحلين أنا مرحبا بالسواحلين
1: بس يا صديقو بس يا صديقو بس تكلم يا إيه بس فوقت فوق فوق بعد بعد بعد أنا بارز عيونك بعد تكلم أنت دحين انا ما هم خوانك
8: دلي ما هم خوانك
1: طيب موافقين واللي في الداخل الدار دي
8: هذا هو دحين انا بيلك الموضوع هذا هو دحين
1: هات الموضوع
8: الموضوع كله ما فيه والقصه
1: ايوه
8: ان ولدك ذا
1: بس سكتون انت
8: ولدك ولدك ذا أيوة.
1: فاهمي
8: ايوه عياله عندي
1: ايوه
8: وقال شوف ابوي بيتزوج والورث بيتقسم يعني بعدين قال بينقص علينا الورث بينقص علينا الفلوس بتنقص علينا ما ادري وما ادري تمام
1: ايوه
8: ايه رايك امنا يعني امه
1: اللي هي
8: لا مسك بريك شوي
1: بس باللحظه ايوه
8: يعني امه اللي هي زوجتك يعني بتعرس عليها ثاني مره
1: لقيت عندي فيلم هات كمل اختصر بس لك جبان شهود شهدوه عليك بس
8: ما شاء الله يعني
1: اخوك ذا صاحي ذا
8: لا صاحي ونص
1: كيف تقول ذا كون ما صح
8: الا مشان ما يعرف الموضوع يعني
11: الحين عرفت من هو الصاحي ومن المغروم من هو اللي
1: انا بمعنى صح انا بمعنى صح
11: خلاص شلونك المصح
1: بروح بعد ما نخلص الفيلم ده كله بروح
11: المصح شلونك تحملونك بنتصل على الاسعافات ولا شيء
6: يا سامح على الكلام
1: بنروح كل مره حب يروح مستشفى
11: يعني مغروم انا
1: لا لا لا حب يروح مستشفى وحب يروح مصحه المكسرين بيروح مستشفى واللي مصحيين يروحون المصحه
11: كلكم اهل البيت روحوا المصحه
1: ايوه
0: لا ما جرب
1: خلاص انت الحين اي
0: ابو فهمي
1: ايوه
6: الحين يعني انت ابو زكريا تكذب
8: لا ما كذبت انا بترك صدق وانا كلمتك في التليفون
6: نعم بس المفروض تكلمه باللغه وتقول والله شوف الموضوع يا ابو فلان شوف الموضوع كذا كذا كذا شوف بيحصل كذا
8: لا كدا. هو صراحه ما قصر يعني معي
6: الحين انت يعني قصدك الا بتاكل بس هم
1: أيوة
6: يعني بكره بتبيع البلاد يعني والعباد
8: والله في
6: حد اعطاك وقت لا بتلقى اي مصيبه اكبر منها ذا
8: لا نحن عملنا خير يعني مع ال
11: من خير يا اخوي ذا امن خير امن خير ذا
8: مشان ما يتقسم ال
11: وش دخلك انت؟
6: طيب ودحين؟ وذا اخوه؟
1: ها ذيل ذيل ما مسوحي لا صدق ذيل صاحب الجو من البلاد ابنها شوف تكلم كلهم وكلهم وبالعربية حق الحياة
0: يا هبل يا مصمخ انت تلعب على الرجال بوت لابوك كف شرق وكف غرب
1: بس كيف بس انا من الصغر بدا يبتوا منين ذا بس
0: لا ما بدأ
1: يشوفوا
0: يغسلوا سيارات لا على
1: الخط يا اخي ده وانا اقول بشوفته ما الله اكبر عليك انت
0: ما شاء الله
1: لا شوفوا يا مجانا ماك بفلوس لا لا يا بلاش لا خذ منسانيه بس انت خذ منسانيه بفلوس حقك
6: نعم بس بس يا ابو فهمي ما هو كذا معاليه الامر
1: وانا غلطت وانا قلت لفيت ودور عليهم صراحه وانا غلطان
6: ما يعني دحين هو غلط وانتوا قمت تعاملتوا بالغلط
1: انا دحين من رايي لا يتبذا قبل ما انكسوره ولا شيء يحصل بوتي لف الفلور ويخرج من ذا
0: لا التفسير مستعدين
8: لا العفو منكم يعني العفو
1: خلاص ذاك الخير
0: يعني
1: يا ابوك يا ابوك
0: لا ما حد قالكم كسر له كوكو كوكو وقعوا علي انا
1: صدقتوا
0: نفسكم كوكو كوكو
1: والعفو منك يا اسمك ها انا اللي اخوك يقول ماك صحيح لكن ما دامك صحيح
11: تاكد من المعلومات تاكد
6: الله يهديك يا زكريا الله يهديك
1: العفو منك
11: العفو
1: حياك الله انت بالخوك اذا ينصب على حد ثاني بس
6: يا عيالي الله يهديكم بس بنروح
13: يعني انت عرس على حرمتك ثاني مرة؟
14: لا حول ولا قوة. على كل حال انا بروح ابو عبد الله.
1: لا كذا غير ما قصر.
15: ابو ممكن عيب عليكم. المفروض انكم بالود والاحترام وراهم من حق ابوكم يتزوج، ومن حقكم ومن واجبكم انكم تعينون على الزواج، ومن حقكم انكم تصلحون الامور بالتي هي احسن. ليه بالكذب واللف والدوران وكنت تضحكون على الخلق؟ ليه لما اركض ابوكم في المصيبه دي؟ ليه؟
13: مصيبه
15: زوي على امي. بس انتم غلطتوا. طيب هاتوا له بالواضح. صلحوا امكم انتم بينكم
13: وبين
15: بعض. وشو خاف الا؟ نعم بس ما بلا عقد بلا شيء. صلحوا امكم روحوا بهالمكياي زي ما قلتوا وعربا واعطوا اياه.
1: زي الخير ابو عبد الله ما قصر. يلا ابو نور
13: عشان
1: الله فما قصر.
13: العفو منك يا
1: ما شاء الله. ما انت مثل شوف.
13: ما يقول
1: انا شكيت
13: تحت الخدمه
1: كنت خاف لي صدق من سواحلي.
13: يلا بالعافيه يلا
1: ما شاء الله. ذاك بالخير يا شباب.
13: اقوم من الحركات حق الهبلان يا هبلان. كل واحد يقول من الثاني اسحب على نفسكم. اليوم انت ما شاء الله ملا محفر ولا ملا يبل وانت ملا ساطر. يلا
1: تعال الوغد هنا. تعال المخطط. تخطط على مين انت؟ تخطط على ابو فهمي؟ انا مخطط من قبل ما تيجي تعال على مخلوقك. تعال هنا. بس انا ما خطط كمان في حرام ولا في هبالة يا مصمغ. تعال هنا.
13: امانة وسلامة على بالدنيا والعالم الاخر. ابوه اللي بيت ابوه
1: ما في يالي حد هدك الحين. اسمعه. هي الخطة اللي لباس بشوها تمشي. تمام. وامكم ان كانت تمت على الوضعيه دي انا مع بعرس انا مره. ها؟ أه؟ مش انا عرس عنها. ما لي دنيا بالعرس. اذا بتمي على الوضعيه اللي انا الان فيها دي اللي كم ايام دي اللي عرس عليها تمت على كذا ماش داعي عرس.
13: يعني
1: مراتك فسدت امك ايام اول. الحين ما يطلع عندي الشقه هنا انقلبت نوع ثاني.
13: يعني تحاول يعني
1: والعبريع دار لها. شوفنا الحين نزاكم الدار ذا بقعد فيه سنة على حسابكم الجارة. تمام الحين منشان شوف ذاك واحد قتل 99 نفس يوم قلت بواحد من الصالحين قال أحسن روح منطقة ثانية بعيدة بعدناها من عند الجنية ذا مرد ذا لأن لا تمت أمك عادة عن مرد ذا بتفسدها وأنا أنا فزعان أن تفسد سوانكم أنتو ثني أنتو هذا مرت هذا من يوم دخلت الدار عندنا البركة كلها راحت. صلاة الفجر تصلي بعد الإشراق إذا الناس تشوف الحمام ينفتح ساعات والمصمخ ذا ساعات عساها ما تصلي بوي عاد هو الهبل ذا يتبعها يوقر بس يوقر يتبعها تيجي بعد العشاء ماسي من يوم يأتي الدار بعض حريم من يوم يدخلنا الدار يتنور الدار يعمرنا الدار يعلمنا الأولاد أذكار وانت مراتك عكس جنية بصورة آدمي
13: يقول كذا نقول كذا أنا يقول كذا أنا
1: الكروت بس الكروت اللي اشتريها حق النت ساعات اطحس من الكروت المزقلة في القاع بس هل اشتد لها ترى الكروت بس حق النذا
13: طالبنا ابوي في قادر كامل حق نت حق شو
1: سكت ولا بس لاخويها عادنا قال ادب واحد هذا تبعها الجنيه ذي فهمت الحين امكم من يوم تعلمت النت ما عادها دارت زويها ابدا كما ما قلت لكم كانها يا اخر هي انا ما بيت خدام عندي له الحين وقت النوم نيمه وقت النوم نبهان كلها معكوسه بقى ما متاه
13: هذا الدغمش عاده اللي قالت الحين حرمته تقول لك حقوق المراه
1: من هي قالت؟
13: هو حرمته
1: إلا في حربوت انحسبت مع منظمة يهودية
13: إذا ما حرمته قلت لها اسمعني بلا حقوق مرأة بلا ذا أمي أبوي بيقع لبوش تعشير من مكان هذي
1: هي بقت حقوق مرأة أو
13: هي تسبر يعني أولها النت ومنين يجيب الأخبار هي من سكنية حرمته هو ذا الهبل ذا أول يبعد اليواد الحين ما نفق أبوي يبعد اليواد من حرمته
1: تسرح تشتغل مع منظمة من دريها مرأتك ذي مع الرجال
13: لا رجال بعيد ليك
1: لا لا تمدح من شنطتها حسن انك سرح معها كل يوم بس ايه ما بضيع وقت له امكم قولوا له يقول ابويا ان كانت تمت على الوضعيه ما يهمنا الزخرفه تلقون هذه تخسرون فلوس اهل ما بيت شلوها لكم البويه ذيك من دري تبون هذيك ملون هذيك ما انا غرض لها شلوها العاد تقولها اهم شيء يقول امك القلب اهتمي بزويش كان من يوم يدخل الدار تنتبه لي زويا ما راح شفتني احمد شيتي يا ابو تشلو الحين ندخل وخري ما هدت برق ما بدنا السلام عليكم أخباركم بخير ولا اللي معه بودي شيء ولا شيء هذا عنده يا من حرمة دي هذه معامل زوي دي أنا لا بيت خدامة ولا بيت أقل شيء تعطينا ويا كان آخر الليل تقوم تركع هنا آخر الليل عند النت قوم ركعيك طيب النت الحين بينقطع خلاص ينقطع النت.
5: لكن أبوي الحين خلاص تغير الحين الحمد لله يعني.
1: تغيرت إلا يوم بعدناها من مراتك. يعني مراتك هذه تعتبر قرية فاسدة.
5: بعدين جوال منا من جوال جوالنا.
1: يوم تحولت المنطقة الثانية طلعت أمك تحسنت.
5: كم الليمون العاطل والليمون
1: الجاهز. مراتك دي بتفسد الدار حقنا كله ده شو.
5: لا لا ماشي.
1: روح تلم من مراتك سواك من الناس. خل روح تعلم موردينها. تحضر مياس خير تحضر ما ظلي قاعد عند التلفزيون وعند النت عشان غير الشغل ذا. خلها تقعد مع الرسخاء
5: كم مرة أبوي كلمها كم مرة كلمها
1: كلمها سواء عطى كلام جد روح كلم أباها
5: مرحبا
1: يا ما كلم صمك أنت تمام الحين يلا وتوقع على الله والعرش بشكاكم شهر لحد يجي ذا يبدن تمام
9: أهم شيء مسامحنا
1: مسامحكم أقولكم يا عادنا مسامحكم
5: عفوا لك أبوي
1: وأنا أقول خطوات كما حق أمك اللي طلعت لأمك هي نفسها ما يقول شيء ما يقول شيء يلا انقلع الله اللي في مراتك شفنا بعد شهر اللي جيت الدار نوك وشفت الوضع نفسه يا ولد ابوي
5: لا مرحبا ابوي لا يهمك
1: يلا
5: انا بقيت معك ابوي
1: لا تقعد لا روح عند اخوانك
5: مرافق مرافق

0: العاشر من ذي الحجة. قال الله تعالى:
1: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.
0: معاني العيد تصدح في كل مكان. في يوم نحر هو من أعظم الأيام، فحرك دوافع البهجة بشعيرة الله، وتعبد لله بصلة الأرحام وإطعام الطعام، وتذكر أنك لازلت في رحاب خير الأيام، فلا تكن من الغافلين.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
3: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

العيد أجمل لما نفرح سويا في كل تهنئة وضحكة ومشاركة، نعيش معنى الفرح الحقيقي. برنامج فرحة العيد يعود إليكم من جديد بروح العيد ونبض المحبة وجو الألفة والسرور على إذاعة نور الإيمان. نرافقكم في بث مباشر خلال أيام التشريق بلقاءات حية وفقرات منوعة ومساحة مفتوحة لقلوبكم. أرسلوا تهانيكم ومشاركاتكم الآن عبر الاتصال على الرقم 414-111 أو عبر الواتساب 735-444-766. أيام التشريق معنا لحظات من نور وفرحة لا تنسى. نور الإيمان، هنا الفرح يكتمل.

0: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
1: بويا بويا بغت فين؟
2: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
3: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
1: فهمونا
4: يا سمير يا فيصل الله يهديك مع عيالي.
1: يا أخي فهمونا.
4: فخوك فيصل.
2: راح خلاص مقاطعك أنا. أنت كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
3: كلمة منك وكلمة مني.
0: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة 1 ظهرا ويعاد في المساء.
5: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
6: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مرباة في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

منبه الطاعات. الصدقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ النار الماء، وصلاة الرجل في جوف الليل. رواه النسائي وأحمد.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب

والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله. وعن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم من الشهر 7 والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر 3 والأربعاء والخميس.
0: باب في الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال العلماء: معناه إلى الكتاب والسنة. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. والآيات في الباب كثيرة. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. متفق عليه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حتى ترم قدماه. قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل، فقالت: كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإن كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة.
0: والله أعلم.

0: وافقنا فيهم ما تحب وترضى، والطف بنا في مجلس القضاء، وابعد واصرف ازل عنا وعنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والعاني والساهرين، مشيتك مشيت عافيتنا سلاما برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم. الله اكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سجدت بك.
0: الله أكبر. وتجاوز عنا.
1: الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الحمد لله. سجدت بك. سجد عجيب الذي خلقه. تبارك الله. وتب عليك إنك أنت الوهاب.
0: الله أكبر. صلوات السلام عليكم. السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله. صلي على سيدنا عبدك رسول الله كما صليت كما باركت على سيدنا قبل أن يجروا. اللهم اغفر ما أثرت تعلم السلام عليكم ورحمة الله.

والله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: محمد وسلم تسليما كثيرا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم انت السلام منك السلام منك عود السلام فهينا ربنا بالسلام. اللهم لا مانع ما اعطيت ولا معطي ما تلاوت به الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

آمين. آمين. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالإكتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع، اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إلهي طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأوجده وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مليك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون

هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء.

فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلمان. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سكفنا، كاف ها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، شيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

واقبني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك والبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله فيسر لنا ما نحن

علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.

0: كثيرا.
1: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عيديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
1: يلي تحب الرسول

يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله أحبتي في برنامج السراج المنير، أهلا وسهلا بجميع من يستمع ومن يتابع ومن يشاهد هذا البرنامج، وأسأل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم المولى سبحانه وتعالى لما يحب ويرضى، ويلطب بنا فيما جرى فيه القضاء، ويجعلنا وإياكم من السعداء. اللهم آمين يا رب العالمين. لسيما ونحن نتكلم وإياكم في المرحلة الأخيرة من علامات ودلائل النبوة، المرحلة الأخيرة في هذا العلم، والمرحلة الأخيرة في هذا الوجود، والمرحلة الأخيرة في هذه الدنيا، مرحلة من مراحل ما يعيشه الإنسان. الإنسان كان مرحلة من مراحل قبل ظهوره في الدنيا، ثم جاءت مرحلة ظهوره في الدنيا، ثم تأتي له مرحلة البرزخ، ثم بعد ذلك نسأل الله السلامة والعافية الخلود، إما في جنة وإما في نار. النهايات إما أن تكون سعيدة أو أن تكون شقية، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نهايتي ونهايتكم سعيدة، وأسعد النهايات أن نكون بصحبة سيد السادات حبيبي وحبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أكرمنا بهذه الصحبة، وأعطينا خير ما عندك، ولا تعاملنا بسوء ما عندنا، اللهم أمين يا رب العالمين. ولهذا نحن إياكم نبحر في هذه السيرة ونغوص في أعماقها قدر المستطاع، على الله سبحانه وتعالى أن يملأ هذه القلوب بكمال الحب لذلك المحبوب، فتطيب قلوبنا بذكر النبي المصطفى وبحب النبي المصطفى وبالصلة بالنبي المصطفى. والمرء يحشر مع من أحب، اللهم فاجعل أحب محبوب إلى قلوبنا هو نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم قبل وفاته، وحصل بعد وفاته، أشياء حصلت وأشياء سوف تحصل، وذكرنا أن مجملها يقوم على أخبار الفتن، أخبار الأمم، أخبار أشراط الساعة. ومررنا على أخبار الفتن شيء منها، ومررنا على شيء من أخبار الأمم كأمة عامة أمة النبي، وكحال أفراد من أمة النبي ذكرهم النبي بالأسماء، وأنه سوف يكون لهم كذا وسوف يحصل لهم كذا، وكان كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى يمعن الإنسان، حتى يتذوق الإنسان، حتى يذوب الإنسان في حلاوة قول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صلوا وسلموا على حبيبكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا في ذكرنا لأشراط الساعة، مررنا بالعلامات، وذكرنا أن العلامات هناك صغرى وكبرى، وبعضهم قسم إلى صغرى وسطى وكبرى، وأن أغلب الصغرى قد تم، وأغلب الصغرى هي في إطار العموميات، كقول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وبعضها على وجه الخصوص أن بين يدي الساعة فتح بيت المقدس، فتح مصر، بعض الأمور التي ذكرها النبي في إمارات هي بعينها سوف تحصل، لم تكن تحصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك ذكرنا أن مجمل العلامات الكبرى تقريبا 10، وذكرنا أن أول علامة تمر بهذه الأمة، وكما ذكر الحبيب في الحديث الذي رواه الطبراني، أن مثل تتابع الخرز، مثل نظام الخرز، إذا فتح تتابع في خروجه الواحدة تلو الثانية، تتتابع العلامات الكبرى الواحدة تلو الثانية، فما تدري إلا وإذا بالساعة قد قامت. نسأل الله السلامة والعافية. وهذه الإمارات النبي بينها حتى نستيقن بنبوته، والنبي بينها حرصا وخوفا على أمته، والنبي بينها حتى يدرك الإنسان شيء من عظمة الملك الحق الخالق سبحانه وتعالى. عجائب، سنن كونية تتغير، قدرات هائلة تبرز. عطايا للرب نكرم بها، سبحان المكرم. فقلنا أن أول تلك العلامات ظهور الإمام المهدي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق من كانوا في زمانه لنصرته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ من كانوا في زمانه للوقوف معه، لأنه صنف حيكونوا مع الإمام المهدي وصنف سوف يكونوا مع الدجال. والدجال عند نزوله، الفتن تتوالى، فهو يمتلك بعد أن يفيض المال في زمن الإمام والناس في وئام وسعادة. طبعا الإمام المهدي ينزل بعد أن تملأ الأرض جور وظلم. النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم يقول: فيأتي الإمام فيملأها قسطا وعدل كما ملئت جورا وظلم، ويفيض المال ويوزع المال على أحبابه وأصحابه، ثم بعد ذلك تأتي فتنة الدجال. الدجال سبحان الله صور الفتنة اللي فيه مبهرة، يشير للأرض أن تنبت الزرع، ويشير للسماء أن تنزل الماء، ويشير للكنوز أن تأتي فتأتي وتخرج من الأرض وتسير خلفه كيعصيب النحل، وأحوال عجيبة، وينتقل كسرعة البرق الخاطف الرعد القاصف من هنا إلى هناك، وأنت ترى هذه الأمور أمام عينك، ولربما يشير لك أن تتبعه، فإذا اتبعته أغدق عليك بأنواع من العطاء، وإذا عارضته لربما تختبر فيسلب منك شيء من العطاء، ربما تصاب بشيء من الجوع، ربما تصاب بشيء من قلة الحال والحيلة، حتى يبرز لك أنه هو إله فيفتتن به الضعاف من المؤمنين. تذكر بعض الأخبار أنه يبدأ أمره بدعوة الصلاح، ثم يفاجئ الناس ومع دعوة الصلاح تجرى يعني كثير من الخيرات على يديه، فيتأثر بهم من حوله، فجأة يدعي النبوة فيصاب الناس بالصدمة. نبي؟ يعني صالح تقبلنا نبي؟ فجأة وإذا به يقول لهم إني أنا ربكم الأعلى، إنني أنا إلهكم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبين أن الأمر لأصحاب البصيرة بسيط، إن الدجال أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه علامة من العلامات التي مباشرة أصحاب البصيرة على طول يعرفون أن هذا الدجال نصاب. أصلا هو سمي دجال من كثرة الدجل، وهو الكذب، أمر مبالغ في الدجل. وهذا الدجال هو كبير الدجاجلة، لكن يسبقه ويكون معه، يسبقه لربما بمئات السنين دجالون يمهدون للدجال الكبير، وفي زمان يكون معه دجاجلة يكون أعوان لهذا الدجال. فذلك الدجال عندما يتملك هذا الزمام يؤثر في نفوس الناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور، إن عينه طافية. عندما يدعي الألوهية أو يدعي أنه الرب يكتب بين عينيه كفارة. يقول إمام النووي أن كتابة حقيقية كل مؤمن كل مسلم يراها، كل صاحب بصيرة يرى كفارة مكتوبة بين عينيه. لكن من عود نفسه في حياته مطاوعة شهوته، مطاوعة غريزته، تغليبها على أمر الله، تغليبها على أمر الدين، لربما يضعف أمام الرغيف والاقتصاد والخبز والمال الذي يكون بين يدي الدجال. فتن صعبة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر غائب ينتظر، ما من نبي إلا وقد حذر من فتنة الدجال. بل يوم الأيام أخذ النبي يحذر من فتنة الدجال، يقول للصحابي يعني يخفض ويرفع، فيخفض ويرفع حتى ظنناه أنه في طائفة النخل، أنه في أطراف المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شاف القلق فيهم قال: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حسيبكم، وإن يخرج بعدي فكل واحد حسيب نفسه، وكل واحد مسؤول عن نفسه. ولذلك الأمر مع صعوبة فتنته، لكن أصحاب الصلة بالله ما يؤثر فيهم. ولذلك إذا قال لكم إنني أنا ربكم فمن استجاب له كفر، ومن قال ربي الله عصمه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف: يا أصحاب الجمعة يا أصحاب قراءة الكهف في كل أسبوع، هنيئا لكم بإذن الله، أنتم محفوظون من فتنة الدجال على أنها شر غائب ينتظر. من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف أمن أو عصم من فتنة الدجال، وفي رواية آخر 10 آيات، والذكي اللي يحفظ سورة الكهف كلها ويكون متقنها ويجيبها كل أسبوع حفظ ولا يخاف لو جات هو له. طب لا إن شاء الله يقول لك وين الدجال، ربما الدجال بعد مئات السنين، ربما أنت لو تعودت على حفظها وما جاء في زمنك الدجال أولادك حيحفظونها، لأنه أنت أبوهم ومربي لهم، فأولادهم أولادك حيربوا أولادهم. وقت ما يجي في يوم من الأيام نسأل الله السلامة والعافية، الله يحفظنا من الفتن هذه، الدجال أولادك ذريتك محفوظة بسببك أنت، لأنك ربيت أسرتك على النور، على سورة الكهف. سورة الكهف نور للإنسان من الجمعة إلى الجمعة. الشاهد أنه هذا الدجال يأتي ويعيث في الأرض الفساد، وتكون نهايته مع رجل يقسمه قسمين ويمشي وينشره بالمنشار ويمشي في وسطه، ثم بعد ذلك يعيده فيقول لا تؤمن بي، فيضحك ويتبسم ويتهلل وجهه ويقول ما ازددت يقينا إلا بأنك الدجال الذي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في تلك الأثناء ينزل سيدنا عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، مكان معروف يعرفه أهل دمشق. في ذلك المكان يكون نزول سيدنا عيسى، ويكون كفيه على جناحي ملكين ينزله في تلك المنارة، وتبدأ قصة وحكاية جديدة بنزول نبي من أنبياء الله يكرم الله به أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. في هذا النزول من العجائب، لو بس أنا أحكيكم عن قصة سيدنا عيسى برنامج يبغى لها، فكيف في دقائق يعني نطويها الله أعلم حقيقة. لكن يعني أنا أتكلم من جانب مفرح، أن هناك في من أمة النبي من في الدنيا سوف يرون سيدنا عيسى، لدرجة أن بعضهم قال أن الله يريد الفضل لهذه الأمة فيجعل يعني حتى من متأخري الأمة أصحاب منزلة عالية عند الرب سبحانه وتعالى. كيف؟ سيدنا عيسى من الصحابي يا جماعة؟ من الصحابي؟ الصحابي هو من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مؤمنا، أو رأى النبي مؤمنا ومات على ذلك. طيب فسيدنا عيسى رأى النبي ولا ما رأى في يوم الإسراء؟ صلى مع النبي ولا ما صلى؟ اجتمع بالنبي ولا ما اجتمع؟ اجتمع بالنبي، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله رأى، وحتى شبهه بعروة بن مسعود، وقال إنه عروة بن مسعود من أشبه الخلق بسيدنا عيسى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى فيكم فاعرفوه فإنه مربوع مشرب بالبياض والحمرة، فأعطاهم شيء من أوصافه، أعطاهم وصف شعره كأنه كالقطر وإن لم يبل، يعني أعطاهم شيء من أوصاف سيدنا عيسى عشان لما ينزل يبغانا إحنا نتعرف عليه، يبغانا إحنا نتقرب منه، يبغانا إحنا نتواصل معاه، نكون إحنا في خدمته.

ويحكم الأرض بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ينزل وإذا بصلاة الفجر تقام وقد قدم الإمام محمد بن عبد الله المهدي، فيتراجع الإمام فيقول له سيدنا عيسى قد أقيمت لك، فيقدم سيدنا عيسى فيصلي سيدنا عيسى خلف الإمام المهدي صلاة الفجر، وبعد ذلك يتولى الإمام سيدنا عيسى عليه السلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كيف إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم؟ الله، إيش المنازل عليه؟ أبغى أوصل لكم الفكرة اللي كنت بقولها قبل شوية. سيدنا عيسى عده بعض أهل العلم مع كونه من الأنبياء ومن أولي العزم من الرسل، وكذلك هو يعتبر له صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه رأى النبي مؤمن وسوف يموت على ذلك. طيب الذين يصاحبون الصحابي ماذا يسمون عندنا في الشريعة؟ يعتبرون من التابعين. فلذلك والله أعلم أنه سوف يكون أعداد ممن يكونون في، لأنه خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، السابقون السابقون أولئك المقربون، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء القليل من الآخرين حيكونوا في عداد التابعين يا جماعة، لأنهم حيصاحبوا سيدنا عيسى وحيناصروا سيدنا عيسى وحيكونوا مع سيدنا عيسى وحيوقفوا مع سيدنا عيسى وحيجاهد مع سيدنا عيسى وحيقتلوا الدجال مع سيدنا عيسى وحيتخبوا في الطور لما يحاصرهم يأجوج ومأجوج مع سيدنا عيسى. على صعوبة المرحلة لكن فيها من الجمال أن معهم محمد بن عبد الله من ذرية رسول الله، ومعهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. هذا الذي بداية قصته كلها عجيبة، ووسط حياته كلها عجيبة، ونهايته كلها عجيبة. الآيات بس عندما تتكلم في هذا النبي تستعجب. ولادته كانت من أم عذراء، حتى إن الأم تستعجب كيف أنا ممكن أرزق هذا الرزق ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، أنا لاني باغية ولاني صلى الله عليه وسلم العافية يعني مومسة ولا زانية، امرأة طاهرة أطهر من الطهر نفسه ومعروفة في قومها بالطهر، حتى إن قومها لما يعني اعتبروا شيء فري اللي سوته سيدة مريم، شيء يستغرب كيف ممكن يكون هذا الأمر، إنك أتيت شيئا فريا، كيف أنت تتصرفي بهذا التصرف، كيف أنت تفعلي هذا الفعل، شيء غريب شيء عجيب. ابن يولد من غير أب، لكن هذا الحال لسيدنا آدم وهذا الحال لسيدنا عيسى. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سيدنا آدم من غير أب وسيدنا عيسى من غير أب. الشاهد بدايات كانت عجيبة. طيب مراحل الـ الـ الـ الـ الـ الوضع يتكلم وهو لسه رضيع، حتى إنه لما إن الله سبحانه وتعالى أمر سيدتنا مريم ألا تكلم اليوم يعني إنسية، ما تكلم أحد، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، فأتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، الله سبحانه وتعالى منعها، أمرها ألا تتكلم، إني نذرت للرحمن صوما، فأشارت إليه. إيش هو، إحنا ما عندنا عقل؟ كيف نكلم رضيع؟ كيف نكلم واحد دوب خارج من بطن والدته؟ فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية؟ قال إني عبد الله أتاني الكتاب وجعلني نبيا. من متى عرف إنه نبي؟ من متى قال لهم إنه نبي؟ وهو لسه دوب خرج من بطن أمه. ولذلك عندما يقول النبي إني لنبي آدم جدر في طينته، أو بعض الأحاديث بعضهم يعني يبحث لها عن تفسير، الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يعلم أنبياءه برسالته. وأوصاني
بالكتاب كما قال وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. يعني شوف هذا كل الخطاب وهو في لحظات الولادة في لحظات الصغر سيدنا عيسى، بل أجر الله سبحانه وتعالى عليه عندما بدأ يبرز بين الناس أن يبرئ الأكمى والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. يولد من غير أب، يكلم الناس في لحظات ولادته وبعد لحظات ولادته، ثم بعد ذلك في حياته يحيي الموتى بإذن الله، يبرئ الأكمة الأبرصة المجنون من كانت عنده علة يبرئهم بأمر الله سبحانه وتعالى وبإذن الله. هذا جعل بعض النصارى يتحير، هذا ما هو إنسان، هذا إله. فقال بعضهم إن هذا إله، قالوا لا لا لا لا لا بعضهم هذا ليس إله، هذا ابن الله. قالوا لا لا يا جماعة، هذا لا إله ولا ابن الله، هذا ثالث ثلاثة، هذا شريك الإله. واحتاروا لما رأوه من سيدنا عيسى من هذا الأمر، هو إله، هو شريك الإله، هو ابن الله. إيش قصة، إيش قصة هذا الإنسان؟ قصة عجيبة يا جماعة. هذه شوفوا يا جماعة، بعض الأشياء التي نسمعها عن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ما يرضى أن يتقبلها بعقله. أو تريد أن تقيس قدرة الله بعقلك؟ النبي في ذاته بشر صلى الله عليه وصحبه وسلم، نحن نعلم ذلك، لكن الذي أجراها على يديه هو رب البشر. فلا تستعظم أي أمر على رسول الله، لأن المولى هو الذي خلقه تعالى في علاه. ثم أنك لا تستعجب أمر على سيدنا عيسى ولا تغتر. سيدنا عيسى عبد الله ورسوله، هذا أجل وأعظم ما تشرف به سيدنا عيسى. فانتبه أن يذهب عقلك يمنى ويسرى، وسوف يسأل سيدنا عيسى يوم القيامة: أنت قلت للناس تخذون أمي إلهين من دون الله؟ إثبات بس للناس حتى يسمعوا الأمر. والله سبحانه وتعالى في الدنيا سوف يريهم الأمر هذا. وما من نصراني، خذوها مني يا أحبتي، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، ما من نصراني إلا وسوف يؤمن بأن عيسى، سيدنا عيسى نبي الله قبل وفاته. الآن يقولون هو الله ابن الله ثالث ثلاثة، لن يموت واحد منهم. كل ما جاءت سكرات الموت لواحد منهم علم أن سيدنا عيسى هو رسول الله، ولكن حين لا ينفعه شيء، حين لا ينفعه ذلك العلم، حين ما تبلغ الروح الحلقم. الشاهد أنه سيدنا عيسى في حياته كانت عجيبة، ثم جاءت لحظات نهاية وجوده بين قومه. يعني في رواية تذكر أن الرومان خشوا على ملكهم من سيدنا عيسى فقرروا قتله، فكان أحد من يدعى أنه حواري وهو خائن دلهم على مكان سيدنا عيسى. هذه رواية. وبعض الروايات تذكر أن اليهود أرادوا، لأنهم لم يؤمنوا بسيدنا عيسى، أرادوا أن يتخلصوا من هذا. وسبحان الله كل نبي له أعداء، وكل ما إنسان ظهر بنور أراد أهل الظلم أن يطفئوه. فراد اليهود أن يتخلصوا من سيدنا عيسى، فوجدوا أحد الناس الذي يدعى أنه حواري من حواري سيدنا عيسى، وقال هل تدلنا؟ فأغروه بثلاثين دينار وثلاثين درهم أو شيء من ذلك كما تذكر بعض كتب الأخبار، فدلهم على سيدنا عيسى. ثم بعد ذلك يعني تذكر بعض الأخبار أنه مسكوا سيدنا عيسى وربطوه وصلبوه، ثم رفعه الله سبحانه وتعالى إليه وجعل مكانه الذي دله عليه، جعل فيه الشبه بسيدنا عيسى الذي دل الناس على سيدنا عيسى. وبعضهم قالوا أنه عندما أرادوا أن يمسكوا بسيدنا عيسى ليصلبوه ويقتلوه ثم يصلبوه، شبه لهم ومسكوا الذي دلهم على سيدنا عيسى، هو الذي قتلوه وهو الذي صلبوه سبعا. وإذا بالمولى سبحانه وتعالى يرفع سيدنا عيسى إليه، هكذا كما أخبر المولى سبحانه وتعالى: وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، ما فيها كلام، بل رفع الله إليه وكان الله عزيزا حكيما.
هكذا يعني مجمل النزول ثم الرفع، ثم تمر الأزمان حتى يأتي زمن الدجال. الدجال قلنا الذي يجلس 40، بعض الروايات قالت 40 سنة، والأصح والله أعلم 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وباقي الأيام كسائر الأيام. في آخر الأيام بعد أن يحدث الفتن يلطف الله بأمة النبي محمد، لأنه عنده جنة وعنده نار يعرضها لك. فالنبي يقول من دخل جنته كانت جهنم أو نار، ومن دخل ناره كانت جنة، فاحذر. فكثير من صور الحسن عند أهل الزيغ والضلال، من عند أهل الفتن، هي صورتها جنة لكن حقيقتها نار، لأنها تبعدك عن الرب الغفار. وكثير من الصور اللي أنت تشعر فيها أنها يعني غير مرغوب فيها وغير محببة ولا يقبل عليها أهل الدنيا ويحب أهل الصلاح وأهل الخير، هي فيها العز، فيها النور، فيها الخير، فيها البركة. ينزل سيدنا عيسى عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، ثم بعد ذلك يخلص الأمة من تلك الفتنة الكبرى، من شر غائب ينتظر، من ذلك الغائب الدجال الذي نتعوذ به، نتعوذ بالله منه في كل صلاة. ومن أعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من عذاب القبر، ومن شر فتنة المسيح الدجال. كلنا هذا الدعاء الذي علمنا سيدنا أبو بكر الصديق في خواتيم الصلاة قبل بعد التشهد وقبل السلام، ونعوذ بكم من فتنة المسيح الدجال. سيدنا أبو بكر كان يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كلهم كانوا يتعوذون من فتنة المسيح الدجال ولم يأتي، وسوف يأتي في وقت من الأوقات، بس من شر الفتنة. طيب إيش فائدة تعوذ سيدنا أبو بكر الصديق والنبي قال إن يأتي فيكم أنا خصيمه؟ هو يتعوذ لي ولك، وأنا تعوذ لمن بعدي، وأنا أسأل الله السلامة لي ولك ولمن بعدنا، حتى إذا جاء في وقت من الأوقات يحفظ الله ذرارينا، أهلينا، أحبابنا، جميع المسلمين من شر تلك الفتنة. الشاهد إن ذلك الدجال الذي يكون من مكان إلى مكان يصل إلى أطراف بيت المقدس فيطارده سيدنا عيسى، ثم بعد ذلك شوفوا سبحان الله، عشان تعرفوا أنه كله بأمر الله، كانت عنده من القوة الخارقة ما لا يتصورها عقل. لما يريد أو يأذن الله لسيدنا عيسى بقتل الدجال يحاول، لك لا يستطيع أن يفلت من سيدنا عيسى. طيب كنت قبل يعني أوقات بسيطة من أمريكا إلى الصين في ثواني، ومن الصين إلى أفريقيا في ثواني، ما الذي جعلك، ما الذي حصرك في باب لد؟ هذه مدينة لد معروفة الآن في فلسطين، تبعد 16 كيلو من يافا وخمسة كيلو من الرملة، قريبة من بيت المقدس، في تلك المدينة عند باب لد. ويقول البعض أنه عند يعني تحديدا عند أحد الآبار التي في يعني أطراف مدينة لد، عند ذلك المكان باب لد يقتل الدجال، يحاول أن يتلاشى ويحاول أن يذوب كما يذوب الملح، ولكن سيدنا عيسى والله أعلم إنه إما يطعنه أو شيء من ذلك فيقتله سيدنا عيسى فتنتهي فتنة الدجال. هكذا الخبر الذي جاء عن السيد الأغر حبيبنا صفوة مضر، ثم يعيش الناس بعدها في أمان في حدود يمكن تقريبا كما تذكر الأخبار 7 سنين، منعمين مكرمين، يفيض المال حتى لا يوجد من يعطى، المال يفيض بطريقة عجيبة في زمن سيدنا عيسى كما كان في زمن الإمام المهدي، وكما هو كذلك فتنة الدجال، لكن هي فتن، ساعات رخاء وساعات فتنة، وأجات الآن رخاء. الناس عايشة مع سيدنا عيسى ومبسوطة مع سيدنا عيسى، حولهم نبي الله وحبيب الله وصاحب رسول الله، والمال يفيض والحياة آمنة مطمئنة قرابة 7 سنوات، حتى تظهر بعد ذلك علامات فتنة يأجوج ومأجوج. يا ترى ما الذي سوف ينغص الحياة؟ ما الذي سوف يحصل لسيدنا عيسى وقومه؟ إلى أين سوف يهربون؟ أين سوف يختفون؟ لماذا لا يواجهون هذا الجيش؟ سنفه نتعرف على شيء من أخبار يأجوج ومأجوج إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فيما يقبل علينا من الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، أن يعصمنا من فتنة الدجال، أن يرزقنا أو أولادنا أو أولاد أولادنا النصرة لسيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام،
أن يحشرنا في زمرة سيدنا رسول الله وفي زمرة سيدنا عيسى وسائر الأنبياء والأولياء والصالحين, أنا وأنت وأنت وكل من نحب جميع المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين, صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين.

0: السراج المنير برنامج يستعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوصافه وخصائصه وحياته الكريمة مع الداعية فيصل الكاف.
1: فصل في بعض العادات المستقبحة أيام المناسك.

منبه الطاعات. الجود عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي المحسنين. إنا من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر. فأتمم نعمتك علي وعافيتك وصدرك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وصدر.

علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك.

وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا

وطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واري وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واري وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد واري وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك

بك أستجير، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل.

وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير.

لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد

الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض.

شريك له وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه
1: ومداد كلمات. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إلى رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم

رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. رب اغفر لي في كل لحظة أبدا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على

استوى الحمد يرحمكم الله سليم معتدل الحال المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون حيث ما مناكم العقاب استشعر عظمة من تكون بين يديه إن من تسوية صفوه من تمام الصلاة العقب على الخط الأخير حتى يستوى الصف استوى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الصراط المستقيم. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

انذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا

أكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق

فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى

لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحبا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو

0: الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من وأسلافنا الصالحين أجمعين، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل انك

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله،

بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين إليهم.

0: أخهم وتلمذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار مصطفى والرأس دار مصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم، وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين، وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول، وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية، وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى، والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان، بحق سيدي ولد عدنان، على هذه النية وكل نية صالحة، وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا، اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك ومانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغين وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة، وحققنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين، بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله، صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه، وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله

0: محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي

محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد

0: بالله ربا وبمحمد النبي
1: بسم
0: الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر.

أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين.

0: الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا أهل الكساء رسول الله محمد بن عبد الله وابنته فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابنيه الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان علي وسائر أصحاب رسول الله وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم وجميع ساداتنا لأبي علوي وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدي وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفيين ما كانوا حلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدي وأصوله وفروعهم وإلى أرواح ساداتنا الصوفيين ما كان وحلت أرواحهم في مشارق الأرض ومغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصوله ومروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ومعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلا على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم سلامة والعافية ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم.
1: الدين

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حيا على الفلاح، حيا على الفلاح. الله أكبر الله.

0: الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
1: سيدنا بلال سيدنا محمد بن مكتوم وهذا جميع مدين يوم الدين إلى حضرة النبي محمد
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة

0: لا تهتك الستر عنا، عافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم السر منا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا، يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا، جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله،
1: جزى الله
0: عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: أفضل.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذ ولا نوم.

0: إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: استووا للصلاة، تقاربوا الفراش وقدموا ساووا الصفوف واستقيموا، يرحمني يرحمكم الله. كل كل كل إلا الله، كل الحمد لا إله إلا الله، كل الحمد لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم.

ben ayetlerimde Kur'an'dan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve şemsi ve duhaha. Vel kamari idâ telâha. Vel nuhari idâ jallâha. Vel leyli idâ yaşâha. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذب ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.

في ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.

محمد وسلم تسليما كثيرا.

0: العظيم. الحمد لله رب العالمين.
1: الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم
0: أتوب إليه.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله.

ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهًا واحدًا وربًا شاهدًا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة

0: في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: أنا بمن جعلنا من الحق التوحيد في إلى حضرة النبي محمد.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحسنت بدرب الله طوله ما شاء الله غفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.

بهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعياذك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم، أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله.

الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.

أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا.

الله عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

0: فالطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: فقرة الإعلانات.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، نهديكم أطيب التحايا ومن العائدين الفائزين، ونلفت عنايتكم أحبتنا الكرام إلى بعض الفعاليات المعتادة في يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق. عصر هذا اليوم يقام البرع والعديد من الألعاب الشعبية والتراثية والألعاب والمسابقات للأطفال طيلة أيام التشريق. المكان ساحة الانشراح بحارة الروضة بوادي عديد بمدينة تريم. كما نحث أصحاب المحلات والبساط للتواجد في مكان الفعالية، وكل عام وأنتم بخير وسعادة.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
3: برنامج كلمة منك وكلمة مني.
4: بويا بويا بغت فين؟
5: سمعت العثور عصابي والعاد تكملها عند.
6: بحسب التقارير أبوكم في حالة تعبان.
4: فهمونا
7: يا سمير يا فيصل، الله يهديك يا عيالي.
4: فهمونا.
7: فخوك فيصل.
5: رح خلاص مقاطعك أنا. كل واحد ما يشوف إلا نفسه ويشوف إلا راحته.
6: كلمة منك وكلمة مني.
3: يأتيكم بإذن الله تعالى خلال أيام عيد الأضحى المبارك حوالي الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد في المساء.
1: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
2: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: كلمة منك وكلمة مني، حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع. بطولة الولد سمير، حسين باش عوث، أبو عبد الله، عبد الله عمر بضاوي، الولد فيصل، أحمد بعوضان، أبو وسيم، رمضان بعبيد. تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي، حضرموت، تريم.
2: ألو
3: ألو سمير،
2: هلا وسهلا.
3: وينك مبارح؟ إيش مباراة على كيفك؟ نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.
2: أوه أنا في العلم يا أخي.
3: أح وانت وياهن الحلقات ذي، قلعك منهم ذي لما منهم فايدة. سمعنا شوف اليوم مباراة نهائية الساعة 11 بالليل بيلعبون. خلاص بتية؟
2: خلاص بروح معك.
3: يلا يلا.
4: يلا يلا يلا يلا يلا يلا شوت شوت
5: يلا
4: شوت
5: يلا
4: يلا
5: يلا
4: يلا.
6: مش ممكن مش ممكن. خلاص خلاص خلاص خلاص اتحلت الشبكة.

0: سمير الله يهديك. قم أبوي قم أبوي صلاة صلاة قم أبوي قم قم صلاة صلاة.
1: طيب طيب
2: الصلاة خير من النوم.
0: يا سمير يا سمير قم صلاة وقت صلاة الله يهديك صلاة صلاة يا سمير قم.
1: يا أخي أمس مباراة على كيفك.
3: نعم يا أخي
1: تصدق مطيت نوم ثاني يوم لمون الساعة 9 حتى صلاة الفجر مسحتها.
3: لا عاد تقول شي بس حتى ناك ماك.
1: هوا
4: ألو سمير.
1: هلا
4: يوم على اليوم قبة نتمشى على السيكل بني بعشاء من مطعم ولا بنتعشى في مطعم ولا شي ولا أراك من نطلع كتبه. يلا شي هم
1: يلا معك معك هم شي الشواء
4: قم قم يلا قم
1: يلا بجيلك بجيلك.
0: وين رايح يا سمير يا ولدي؟ 9 بالساعة بتين.
1: أنا بروح عند صحابي يا أبوي كلها يلسق قليلة وبرجع لك.
0: شوف يا ولدي شوف السهر انتبه منه وشوف صلاة الفجر ماشي كماه. هلا هلا في الصلاة يا ولدي انتبه ضيع صلاة الفجر. إذا حافظت عليها تحفظك.
1: طيب طيب يلا مع السلامة.

0: بيتين منه ابوك هذا سمير قلعك منه مشياب ذي قالك ساعه 9 نم قالع
1: بتقيا بس صبر على الاشكال ذي ما ربك شلهم صراحه سمر على كيفك ذي شوف يلا يلا سرينا كم في الساعه الحين
0: ايه 6:30 في الساعه يلا يلا يلا قلعنا بس
1: يلا يلا بس من بكره
0: مع السلامه
1: يا امي يا امي كلاب كلاب ساعدونا ساعدونا يا امي يا امي يا ابويا يا ابوي ساعدونا ساعدونا توبة خلاص توبة ساعدونا ساعدونا افتح يلا يا ابوي سريع سريع افتح افتح
2: من يدك ذا اوه طيب حب حب حب حب نص الليول لا حول ولا قوة الا بالله من ولدي كانك فين ما قلنا لك سهر ممنوع كانك فين اللي تخرج
1: خلاص العفو منك يا ابويا خلاص العفو منك عم بتتكرم مني ذي
2: يا ولدي اصلك تساير من يا ولدي شوف كل شيء ولا الصحبه يا ولدي اختار اصحاب طيبين خيرين يا ولدي الله يهديكم قاعدين فوق دكه لدكه غيبه ونميمه يا ولدي متى عادك بتقوم لصلاه الفجر صلاه الفجر يا ولدي انا كمية مره نبهك عليها احفظها احفظها تحفظك يا ولدي احفظها تحفظك وعانا بقولك يا ولدي هلا هلا في الحزب هلا هلا في الحلقات هلا هلا في المسايد يا ولدي اسمع كلام ابوك لما شكرت عليك اخر عمري يا ولدي بتشكى على نصيحتي
1: العفو منك يا ابوي خلاص سامحنا سامحنا خلاص خلاص سامحنا ان شاء الله عم بتتكرر مني دي ان شاء الله وبكره ان شاء الله خلاص بسمع كلامك
2: شوف يا ولدي بعطيك نصيحه لله وفي الله من حافظ على صلاته ما يصيبه مكروه
3: قدمنا لكم برنامج كلمة منك وكلمة مني حلقات من الدراما الشعبية تعالج قضايا الواقع بطولة الولد سمير حسين باش عوث أبو عبد الله عبد الله عمر بضاوي الولد فيصل أحمد باعوضان أبو وسيم رمضان باعبيد تم التسجيل والمكساج بأستوديو الدندنة للإنتاج الصوتي حضرموت تريم
4: ربي

وسلم. يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي، معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: يا حي وسهلا، تفضل.
2: ما شاء الله تبارك
1: خير.
2: الله
1: خير. طيب مبسوط؟
2: ما شاء الله تبارك الله.
1: أخبار؟
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شلونك؟ شو أخبارك؟
1: لوني لوني كما لونك.
2: لا لا لا، شلونك شلونك يعني كيف حالك؟
1: حالي بخير الحمد لله.
2: طيب سمعنا أنه عندكم بيت الأجار.
1: بيت الأجار؟
2: أيوة بيت الأجار.
1: بيت يعني بيتها شقة.
2: هي البيت نفس الشقة؟
1: أنا الصراحة ما لي دخل فيها.
2: طيب بدنا صاحب البيت جدك ولا أبوك؟ أبوك. أبوك.
1: أبوي. أبوي صاحب البيت.
2: وصفونا عليه.
1: وصفوك عليه؟
2: نعم.
1: سبحانه. من وصف.
2: ليش عم تشوف هيك؟
1: أه؟
2: ليش عم تشوف؟
1: كم الحمورة كذا؟
2: ما شاء الله.
1: بترب عليه لحظة بس.
2: بسرعة بس. أجي معك ولا لا؟
1: لا لا تم أقف شوي. أبوي.
2: ما شاء الله عليك. أنت ولده الكبير ولا الصغير؟
1: صغير وكبير.
2: يعني جيتوا
1: يا حي ابوي.
2: هذا ابوك صح؟
1: ايوه ابوي.
2: ما شاء الله عليه مثل الشباب.
1: سلام.
2: السلام عليكم.
3: تفضل تفضل. حياك سلام. لا لا لا
1: خلو
2: ما شاء الله عليك شباب.
3: يا مات اربع تريلات بالناقه في شواتي.
2: ها؟
3: أربع تريلات لبن ناقة في شواتي.
1: ما شاء الله.
2: تشرب حليب جمل أنت؟
3: أشرب
2: جمل.
3: لا لا حق عاد يطلع حق
1: بعير.
3: جمل حق الناقة.
2: إيه يعني ناقة يعني هي
3: منين كانت هذه؟ شو مولدك منين أنت؟
2: أنا من سوريا.
3: سوريا.
2: أيوة. سمعنا أنك عندك بيت للأجار.
3: عصير شراب شاي شيء.
2: خليه عادي اسمع.
3: لا عصير ما بتشي خلاص يلبس هات.
2: نحن عنا جينا من سوريا. وسمعنا انك عندك بيت الاجار.
3: عندي شقق.
2: يعني مو بيت.
3: عندي كم شقق.
2: المهم يعني بدنا شيء نسكن فيه.
3: ايوه.
2: ونحن منا العائله وتقريبا معنا كمان اختي. طبعا اختي مات جوزها بالحرب يعني.
3: معكم في ذا.
2: ايوه هي ارمله الان.
1: الله يرحمها.
2: امين يا رب. شوف الناس شو بتقول. الله يرحمها.
3: يعني عائله ولا عائلتين هم بالضبط؟
2: لا احنا عائله بس من ضمن هاي العائله
3: انه امك تعيش.
2: امي.
3: وابوك.
2: ابوي.
3: ابوك شيبه.
2: ابي ولا بابا؟
3: كل اللي قاعد مهم عرس أمك هات اللي بعد.
2: وأختي.
3: وأختك.
2: وأختي الأرملة.
3: أرملة.
2: واحد صغير.
3: أرملة زوجها ماتا.
2: نعم.
3: في الحرب.
2: نعم.
3: لا الحروب. طيب وأنتم الحين ماكم ساكنين في شي بيت؟
2: بيجيب لنا شي مي ولا شي ولا؟
3: لا ما شاء الله حكمل. ما شي بيت ساكنين فيه ولا شي أنتم؟
2: لا قاعدين بالشارع. ما مو بالشارع يعني بيت واحد صاحبنا. بس احنا بدنا نستأجر يعني تعرف بيت الأجار والملك أحسن شيء.
3: أول أخفاق الشقق حقنا مليانة.
2: أيوة. شقق مليانة.
3: مليان. وفي واحد بيخري قريب وإن شاء الله الأخري. ولكن أنتوا كان ذا حتى ما خربوه. أنت كان زل بس.
2: روح جبنا ما يروح جبنا ما.
1: ننزل
2: بسرعة. الله.
3: الله هو.
1: ابن أبوي.
2: ما شاء الله عليه.
3: أمك مدري أبغت وصا شوفها أبغت هات لها.
1: يعني
3: امك مع وصايا نزل جوا ما تبغى توصيك ما تبين تقول لا ترجع على بخبر.
2: انتبه توعى. يا اهلا.
3: الحين دي واحدة اختك زوجها مات.
2: نعم مات. مات تقريبا قبل سنه ومسكين هذا ما عرفنا وين مكان ابره.
3: المهم انه مات يعني.
2: مات متاكدين يعني.
3: وعنده نيه بتعرس ولا ما بتعرس؟
2: والله لو في واحد ابن حلال يعني راح نزوجها لانه تعرف انت الزواج ستر. شوفك عم بتشوفني كل ساعة بتشوف. شو في عصافير فوق ولا شو؟
3: لا يقدر خاف حد من الأولاد خبريع ده هو.
2: طيب ما في مشكلة.
3: يعني أختك لو كلمتها بتزوي علي أنا باختصار تو أعطيكم شقة. هي شقة حكم وحقي مرة أعطيكم.
2: أنت ولا ابنك؟
3: لا هذا مزوي. لا أنا بتزوي.
2: والله إحنا موافقين ما في عندنا مشكلة. بدنا الستر وأهم شيء تكون ابن حلال يعني مو بعدين تزوج لي إياها أسبوع وتطلق لي.
3: لا نحن الناس ثقات. أنا اللي قلنا
2: باين عليك أنت من وش
3: قلنا بزوي بس ربي يابك الحين ظهر النية الزينة
2: النوايا سبحان الله.
3: وقل لأختك هذا عمنا بزوي عندنا وقعدوا معه شقة. أنا في الشقة دي بنزلبوهم بعد أسبوع علي قلت لهم أنا اللي وقت بنزلكم
2: ما اخترفنا الآن أول موافقين نحن. طيب شو المقابل يعني شو راح تعطينا؟ هل راح ندفع أجار شقة ولا ببلاش؟
3: حقي شقة حقي يرسوفه.
2: يا سلام عليك يا سلام
3: عليك. غرف واحدة اعتبرها حق غرفتنا
2: يا سلام.
3: وحكم ثلاثة ومهر بندفع مهر كم الناس
2: لا لا ما بدنا شيخ خذه وامشي.
3: لا مهر ذا لابد منه ذاك ما بشي قال
2: بس يعني احنا امشي عندنا الأمانة
3: مهر بعدك يا والأمان إن شاء الله موجود
2: والجمال يعني قدر الله ما في مشكلة يعني
3: انا شمال صغيرة تقول لنا
2: نعم العصا هي بس
3: زمن الزمن يا ابن الزمن ذا حاف الطوابير وذا حاف المرسل حاف الحوش حتى لما بشي
2: مهم
3: واحد صاحبي بالضبط في سن وحياة بس راح الكويت يوم تشوف ذاك وتشوفنا تقول لا كأنه ولدي ولا صاحبي في سن واحد
2: سبحان الله
3: هذا الزمن بنا يا أخي
2: مهم لحنا شوفنا موافقين
3: خلاص عربك
2: وانت أمشي
3: خلاص انت أنا الحين في الشقة دي بسبب بأرتب الأمور بقولهم
2: وإن شاء الله وإن شاء الله أنت تتأقلم مع الأكلات تبع مع الأكل تبعنا تتأقلم عليه يعني تعرف لحنا بنحب نأكل كثير وبنحب نطلب أشياء كثيرة ما في عنا صانة شو اسمها هي صانة ضضح صح لا ما في عنا
3: فرخية تقول
2: لا ملوخية
3: ملوخية
2: أيوة
3: هيدا بنا هذه لأن الحين من التعاطف نشوف ما شاكل في صله
2: يا سلام بتخليك ترجعك شباب لا تخاف أنت سبحان الله
3: ما مشكلة أكلكم أنا
2: أهم شيء يكون لسانك حلو لسانك حلو أهم شيء
3: لسان ما شاء الله سام كل شيء بقى على زين
2: الله يخليك
3: وإن شاء الله على نية شو أنا البارح فكر في الموضوع
2: ولا يهمك
3: واليوم ربي يابك
2: سبحان الله
3: علامة إن الأمور بترتب
2: إن شاء الله
3: خلاص قول لأختك أنت إذا وافقت قول لها الدار بيجيب الرجال
2: موافقين
3: على بركة الله خلاص
2: وأنا حتى لو ما موافقة بنوافق
3: بس أنا بعطي الرجال صاحب البيت شهر مهلة لما ينزلوهم من الشقة
2: ونحن خلاص بنقعد بهاي البيت لمدة الله لمدة
3: تفطط الشقة خلاص بعدين بيوع عيالي أنا بجيب لي الدار بجيب لي ذا مع حسابكم وأنتوا الحرب خلاص بينتهي وراحوا بلادكم بتموا
2: اللي وصفنا اللي وصفنا عليك ما شاء الله توفقنا فيك
3: خلاص على بركة الله متواصلين أنت بعد أسبوعين تعادري
2: ولا يهمك
3: واختك الحين شوفها وهدي خبر لو حق اختك دي وانا بكلم عيالي قدر بيفرحون عيالي
2: بس شوف عندنا كمان اللهم صل على النبي ملاحظه اهم شيء الاولاد يعني يكونوا موافقين
3: او بيوافقون وامهم بتوافق
2: هذا اهم شيء ما بنحب نسوي مشاكل
3: لا لا ماشي مشاكل انا متهنى امك
2: نحب نكون خفيفين
3: خلاص قول اختك لا تقول انت شيء بلا العصا ذي اللي فلا شيء
2: الا شباب بالطريق عمره 25 سنه
3: حتخذ نزلها معك قلبها برا
2: تمام
3: راح قدامها يلا على خير
2: يلا.

0: كذا والمضاربات. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب
1: الحمد لله.
0: كانك هي ما اشتغلت عندك ولا
1: لا؟ طغت تاتي وتروح. بس يعني اهلي عش الهدوه في ابوي الحين. شو خلاص يعني الدار الحين خلاص، اذا تزوي ابوي بيخترم، الدكاكين بتخترم الحين. قدها بقع مقسمه ما شاء الله، يعني مننا ثلاثه. أيوة. كل واحد له
0: ايوه ايوه ايوه اكيد.
1: بس يعني ابو حرب انا اكيد اكيد اكيد
0: تقصد على ابوي يعني.
1: ايوه بتزوي قبل مني يترحل الفكره في
0: اصحاب الشباب يقعدوا اياهم دي. الشاب يقعد وياهم بنت على المصري، هم اللي قرابه
1: ما من الشاب.
0: هلا من عاد بيقولوا
1: ما من الشاب من عاده. انت كور ابوك العله ذا، انت ساعات اللي تناقش.
2: انا داري من واحد ما انا داري يا بابا. الله يهدي وابي يخلي عرسه. ماشي داعي
0: يعني انت موافق على عرس؟
2: لا ما انا موافق.
0: كل ما انا موافق حتى ما بعدين لو جاب اولاد ثانيين شو معجلة
1: خلاص. قلنا لك القسمة خلاص.
2: داعي اصلا
1: بحدري
2: ماشي داعي اهم
3: تنك. ما اردت جوابه. خبركم في راس وجوه. خبرك معه.
0: ها؟
3: قلت لكم شو انا بعرس بتلفون بتلقوا حركات بتلفون ما بتمشي عندي. الحمد لله ما بشي منكم
1: يا ابوي. الله يحفظك.
3: باتشينا
1: يعني اهلي نقص عليك ابوي يعني. قال ينقص عليك ابوي يعني اللي بغيته من وفور لك.
3: ناقص علي امك. امك ناقص علي. امك من يوم مرت الجني ذا علمتها الجوال ما عاد حول ابوك ابدا. يا بنت حلال دهي بالهوال وقت النوم هنا بهان، وقت النبهانه
2: ينام.
3: ايش من شغل ذا
0: ابويا؟
3: كانها يا اخي هي تتنبا مني تدهن ريولي ذا ما صفصيف دخولي في السطوح حق ريولي من كثر ذا. ايه من امك هذي ما هي دارت برقمي. كان الشطير قبل في الليل توتي بالجلاس ما قبل من قبل ما اقول هاي الكلمه. من بعد هذا مرت هذا الجني ذا
0: عاد انا الحين صبرت تعلمها الهدى الود والصب والصب.
3: انا بخبركم معكم اي ابوك عقرب يعرس بيعرس ولا ابو شيء منكم. لا شقاقي معي والحمد لله دكاكين معي وكل شيء معي تمام. شعيبكم يا حيوكم ما شعيبكم من 60 داهيه
0: يعني. ابوي مصر على كلمتك.
3: مصر ومصر عاد
1: وشنو احنا ما محوفقين يعني. امي مسكينه الحين العمر السنين كلها الحين ابي اخر عمرك يعني.
3: اخر عمري انا اللي وقيت حرامه.
1: لا لا يعني احنا حرام يعني مسكينه يعني.
3: بتزوج على سوريا شفنا
0: سوريا.
3: شوفون خوانكم بعدين يطلعونكم يزرسيون كذا مبهصان كذا. ما يغير الشكل يا هبل واحد.
2: يعني يا ابوي ماشي داعي له ذاك اللي يا قبيله
3: هو ذاك صورك شوف ما ادري بيطلع هو ذاك
2: يا هو ذا ايه.
3: اخباركم معكم
2: شلونك وشندريان؟
3: شلون دبرت وشلون بعد بعد قال مسهل ولد يبغى خبر بس هو السوري موافقة اخته وامه على بركه الله.
1: بس نحن ما
3: موافقين 60 داهي روح
4: عليكم. انا هبل بس اصلي بحس باباه من كلامك. روح حتى تكلمك من الناس ايش بدك شلونك شلون
0: يقولوا. لا حول ولا
2: قوه الا بالله. تسقطت السوري
1: هذا كلها من حرمتك انت صدق ذي. يقول العاد كان في الدار معمور صدق يعني من يوميات حرمتك هذه هي اللي عزت الدار كله يعني. عاده تعلم امي هي اللي يقولك كانها تقوم اخر الليل تركع الحين اخر الليل
0: قاعد وسطب يا اخر الليل قويه ما اقدر فيك انت
1: يعني. انت بقرب ان دخل النظارات بعيونك يا هبل واحده.
0: هذا انا حلوه
1: مع ربك اخر الليل مع ربها مع واتس يعرف جنبك. شوف ذي شوف العالي بخلي ابوي بيسوي يقولك ما هداريب ما قد صفاصيف ريول ما هداريت. حتى لما كلمة امي كان يقولها امي شينا بأسرح انا العمل تقولي استقدعتك الله الحين معاش ابدا ها طوم بس
0: ما عليك. طيب ما عليك
1: بلا ما عليك بلا بالي. اول حرمتك انت هيدي
0: ما كلمة حرمتك بكلمها
1: ماك ماك ماك ريالي.
2: بعدين ابوي ماشي داعي يتزوجوا ماشي داعي ابدا.
0: حل الاول هاتون احنا حل الاول حقنا هذا الكارت اللي احنا ذا الاول. شمعك حل انت معك حل
2: ها؟
0: شمعك حل عال الجلو شمعك حل
2: يلو حبة النوم
0: ذريه مو مدك الصغير دي. بس انا من رايي ايش رايكم ان احنا نطرح في المصحة نقول لهم هذا ابوي مينون تروح في المصحة عند المغاريب ابو عند الميالين عند
1: الدكاترة خلاص بيقولون لك هاته هو بعقله يا هبل واحد. ايه مسرحية هذي
0: يعني
1: ما طب يشيلون هاي مساحه بيفحصونه وبيشوفونه ما ما ما ما ما مغروم بيقولون لك ابوي
0: يقول بسبر غرامي.
1: ها بسبر
0: بسبر غرامي صبر الاول علي يقدم يسبر غرامي. ها عم تقولوا هذا حل. انا معك حل.
1: انا معي حل
0: بوي انا معي حل هات انت يا من الحلول معك يحرك شنبك حتى
2: لا الا انتم مع ابوكم الحلول كلها شلوها خلوها
1: لا يزوي والعاب يمشي حل ولا
5: هات الحل هات الحل
1: عند ابوي يزوي علبه
0: لا لا هات الحل سليم انت
5: هات الحل
0: اه هات هات معك الحل
2: حل بسيط يعني
0: يا يعني حل بسيط
2: بنزوي ابوي على امي
0: بنزوي ابوي
2: على امي
0: على امي بنزوي ابوي على امي
5: محرس على من ابوي
2: ها
5: ابوي محرس على من
2: على امي
5: وكيف بتعرس له على امي
0: يعني كيف اشرح
2: السهر يعني بنشله عندي اللي لو الكف الكوفير ذيلا
0: كوفير
2: خليه يبدلها بدل ما هي يعني اللون لبيته يقول صنفرة ويقول لبيته خلاص
0: يعني تغير حق الديكور كله
2: ايوه الديكور كله يتغير واليوال الديكور واليوال يبعد اليوال حق هذا يبعد
0: بصير بنجيب يوال ثاني
2: بنقول امي واحد منهم بنقنع حد هي بنقول امي اليوال يبعد مني
0: انا حرمتي ما تعرف الحرمه هذه الدق اللي هو ذا له الالوان دي وذا برنامج هناك في اليوال حقه برنامج
2: مع بنا شي برنامج بنا حرمه هنا برنامج باليوال تطرح البرنامج عندي يا هبل واحده
0: يعني
2: فيك ايوه في حرمه خلاص ما ها باليوال
0: يا هبل يعني تجيب اليوال تلقط باليوال يعني ايش باللون بدك تحين اصفر
5: بيمشي الحل هو ذا بيمشي
2: ان شاء الله بيمشي يعني وبنا له شقه وحده
5: شقه
2: احنا بنقول
0: شقه ري شقه
2: وخلاص وانا واحد صاحبي ما حد معه اخوات اصلا هو بدل
0: طيب
2: بنقولوا اراك انت بنعقد بنك تعقد عقد خلنا اخته بريضه يعني
0: تمام صراحة هذا حل جوبه
2: ايوه العقل السليم في الاسم السمين
0: يعني هو ده بيعقد لامي
2: بنقولوا خلنا اخته
0: يا خلنا اخته
2: ايوه هلا قد يعني قد عقد اسمع عليها بس يعني ما تحمش ان ابوي بدنا له شيء جديد كاي
0: ايوه ري اسمعها خلاص
5: مين بيقول ابوي
2: ها مين بيقول حسابك انا بكلمه بقول معي ذا بنخطب لك اليوم تو بنخطب لك بنقول الحين تو صاحبي ذا بكلمه وبنقول بني عندك وخلاص خلك ياه
5: تمام
0: خلاص انت خليك عند ابوي هناك
2: ها
0: هو ذا بخليه عند ابوي وانا ابي بالهود
5: الالوان حاب انقي له هو ذا بنقي له عي بعد العقد وبعد ذا بس ياكل وبذا بنخليه
0: يجي العي منه
2: لا لا لا لا لا لا
5: ما نقي له ذا
2: ما هي عي
5: دخل
2: ذي فوضى يا هبل فوضى يا كم من واحد مسكين في الدار ذلون عادم يقوم بالله يا هبل وبترول يقولون لك البترول غلي من الاسراف اللي نلقيه يا هبل باري عشرق قبل فيك شمنا
0: ما سمعت حد القزول حق السياق ما سمعت له
2: لا
0: ايش بدنا نقولك صور صدق صور صدق
2: عاد بالعماد شفها عاد هذي بالعماد كم من واحد مسكين يقول نصيف الله يعني كلمة نصيف الله ذي ما سهل
0: لا ما برشي عينة ما بلقي شعبي خلنا حنف الحلوة في حق
5: ما بلقي شيء يلا ما بلقي شيء
0: يلا قم
2: على بركة الله
0: خلاص تمام ما
5: شاء الله ذكي يا سراء
0: اليوال يبعد من أمي
2: قل لها أمباتي ماشي بيخليه يعرس على السورية
0: لا ببعد اليوال بشله عشان اليوال بشله بعد
6: بقى تمام
7: زين
6: كيف الاحوال الا ما شفناك ولا شيء
7: الله يعطيك العافيه
6: يا شيخ تمام اخبارك ما شاء الله
7: ما شاء الله وين
6: تقول الحمد لله تمام ما شاء الله الحمد لله بقى زين نقول ان شاء الله
7: زين ما شاء الله
6: على ما نحن فيه لك
7: القاري اليوم مرعوشه ما شاء الله هل مناسب
6: ما شاء الله حسمت حد ولا شيء
7: كان ما حد يطرقه
6: تفضل
7: هلا ابو فهمي لا سهل حياك الله ما شاء الله تبارك الله انس
6: ما
7: شاء الله
6: خير يا حي وسهل حياك الله
7: يا مرحبا تفضل
6: خلاص اخوي ظهرنا صاحبك يا انا
7: لا لا خذ راحتك خذ راحتك
6: وقف فيه
7: هذا الحين ابو فهم مع شريول ولا الحين
6: يا مرحبا تعرف انت يلا ابو عبد
7: الله بتروحها
6: بروح انا خلاص
7: لا لا خذ راحتك
6: بخلي صاحبك عندك بروح انا يلا العفو العفو ابو
8: انا يا احمد يرسل
7: ما عاد سجلك شيء ولا شيء يا ابو
8: الله تفضل كارك بس ما يقول شيء يلا العب. الله يحفظك ان شاء الله.
7: يا هلا يا مرحبا.
8: قرب قرب. قلت لك في موضوع مهم.
7: خير بشر.
8: يوم قلت لك
7: اول اول على وجهك الابتسامه في فرح موجود. ولا من زمان ما عاد شفت الفرحه هذه في وجهك ابدا.
8: قلت لك عيالي بعر الساعه الثانيه.
7: ما شاء الله من زمان وانت تجيب الهذوه دي.
8: ايوه
7: وكله الا هادس اللي قال
8: لا وقع من صدق.
7: ما شاء الله
8: قالوا عيالي معارضي. دخلت عشان تفتبوهم بالكلام كلهم علاج ودخلت غرفتي ولا مدة نص ساعه بس قرقع الكبير ذا فهم. السلام عليكم ابوي بخير. شاورنا احنا اخوانا وموافقين قال.
7: ما شاء الله احسن
8: النيه اللي قدها زينه.
7: اه
8: كل شيء يعبر كل شيء يصلح.
7: ولا وريتهم الوجه اللي...
8: انا قلت لهم انا محتاج منكم شيء الحمد لله معيش معي دقاكين كل شيء معي ما نقص واحد منكم. المهم بعدين قالوا شو احنا موافقين ابوي.
7: ما شاء الله
8: وعادك ما قدر بشيء. بس قالوا السوريه دي ما اكذب على سوريا انا واحد من البلاد.
7: كونك عازم على سوريا
8: قلنا له ما هم مشكله
7: يعني ما عاد بقيت على المحل يبغى مستورد ما. ما شاء الله تبارك الله.
8: قلنا لا هي الاياد من نفسها هي الاياد من نفسها بقى على الامور
7: ترتبت. انت ترقيت كل ابغى مستورد ما شاء الله.
8: مقصفين منها مقصفين ما حد عندنا ما في الاكل يا رز رز يا خبز خبز يا مدلعب. ماشي تغييرات
7: على قدر الموجود يا ابو فهمي حسن ما تشوف البلد يعني ما شاء الله
8: اللي حصل. وقال ابويا خلاص نحن بنخطب لك.
7: ما شاء الله اثار التربيه ظهرت.
8: نعم
7: ما شاء الله تبارك
8: قلبي اليوم عرفت تربيه عيالي عادي.
7: ما شاء الله
8: ونحن بنأجر لك شقه على حسابنا. خلي شقاك حقك خلي في شق توك ما نحن بنستاير شقه على حسابنا.
7: من لي يا ابن هذوذي
8: يا لي كلهم
7: كلهم
8: عادك ما قدر بشي انت.
7: اه
8: وامكم كيف قال امنا علينا وشوفها موافقه. قلت لك انا اليوم فينش قول حلم كان بهنا كان نيم من بهنا كسرع.
7: لا لا بحسك ما شاء الله
8: وخريت وحصلت امهم.
7: ايوه
8: بطي راسك ها كلمهاش العيال قالت لي امضي الى ما امرك الله اليك.
7: ما شاء الله عباره دي غريبه
8: يعني شفنا كم الخيال يعني قلت لك ما انا مصدق نفسي ابدا. امضي قالت الى ما امرك الله اليك.
7: ما شاء الله تبارك
8: الله وتبت سمع هذا ان الله طويل عمرش ويحفظ ان شاء الله والامور الا شله سنه سنه النبي صلى الله عليه وسلم.
7: ما شاء الله نادر احد تفرح شباب مراه تجيب له حريفه نادر. انت من ريال قص الحين عيالك ما شاء الله وافقوا والمراه
8: وفرحانه دي ترباع
7: زين غريب عيالك. انا اعرف واحد من عيالك ذا
8: ترباع دي ترباع يا ابو
7: ما شاء الله على
8: كل المهم انا بقيت باب الشرك
7: الحمد لله الاول شفت برهم الاول
8: ولا خطبنا عند من بعضك الخبر
7: الحين عندك مقدي حتى بتخطب عندنا
8: قالوا علي نحن بنجيبك عروس. ما انا بركت لها توكل على الله عادي
7: يعني انت ما اكلك شرات في حد ولا شيء
8: قلت لهم اللي بغيتوه المكان دوك.
7: المهم لك
8: عيالك وقعوا سمحانا قاعك ما هم تسمح. عضلي تعاوي كذا وانا بقوم وباب الشرك عند من
7: ان شاء الله. ان شاء الله نسمع الله يسمعنا كل خير ان شاء الله. ما شاء الله مباركين مقدمه ما شاء الله وتبارك الله صلى على النبي. هلا انتوا العتاد يا حيابك يا ما شاء الله صلى على النبي. هلا قليل كذا ما تعز نفسك قليل شباب كذا ما شاء الله. يا مرحبا بك يا سهلا.
9: يا حياكم يا هلا وسهلا ومرحبا يا هلا ومرحبا. كان العصافينة شريحة سبحان الله حيا وسهلا حياكم الله.
10: كيف حالك
9: ابوك ذا ولا من ابوك؟
10: لا اخوي اخوي اخو ابوي ابوي لو سمحت
9: لغز ولا لا؟
10: ها
9: لغز
10: لغز
9: ها
10: بكيه لغز.
8: هنا اخبارك انت
9: بخير؟ تفضل تفضل يا والد. اخبارك بخير؟
8: صوت
9: ما تسوي ولا شيء؟
8: مشان اختك
9: بزور من؟
8: مشان اختك من تقرب عن اختك ما قال قدم
10: اخوه اخوه ده
8: اختك على اختك قلنا لك اذا اكبر منك ولا
10: صغير؟ انا اخوك لو سمحت اخوك اخوك
8: اختك حلوه اختك صغير منك ولا اكبر؟
10: ابوي الله يحفظك
8: اكبر منك ولا صغير؟
10: لا ما
11: السلام عليكم
10: ابوي
11: الله يبركاته.
10: لا ما هو ترشق
11: السلام عليكم
8: ورحمه
11: الله وبركاته.
9: السلام ورحمه
8: الله السلام
9: اهلا وسهلا اخوي
8: ربنا يشفيك بالعافيه ان شاء الله.
10: يا مرحبا يا دعينا ابو
9: هلا استحياكم بس ولا شيء؟
8: والله لا انا هو ذا كبير
10: هو كبير يا
12: اخبارك اخوي مبسوط كيف صحتك؟ هات لهم عصير وشراب وهو ذا.
8: لا لا مش داعي كلمتين ما نمشي.
12: الله يحفظكم ان شاء الله حياك والله تفضل تفضل. يا مرحبا بكم يا سهلا بكم.
8: كلا علمك ولدي له عشان كلمتك
0: وضح من اخوك ذا يقول من اخوته بلا ابو
12: لا ما صاحي ولا لا اخوي ذا ما صاحي شوفوا
8: كان شاف شكله كذا ممتاز كذا صاحي
12: كذا اسمع الشكل
8: طبعا علي مسكين تخليك
12: بل علي ان شاء الله
8: ايش قلت له اختك دري كورك مسكين
12: هو ده هو مسكين الله حالته في البعد يا اخي
8: شوفوا قاعد تقول صاحي وهو من داخل ما صاحي
12: نعم الحمد لله
8: كم واحد شكله من برا ما صاحي وهو
12: سبحان الله
8: سبحان الله
12: سبحان الله
8: واختكم ذي كم هم ولا كم ايات
12: لا حاشا وكلا
8: اسلوبه
12: ما شاء الله تبارك الله كيف هذا
8: كلمتوها موافقه
12: اهو
8: اختك موافقه
12: ايوه موافقه ما شاء الله وفرحانه يعني
8: تمام يعني
12: نعم ما شاء الله الا كلها جلست مع زويا تقريبا شهر كذا
8: شهر ان شاء الله
12: وبعدين هو راح يعني
8: وهيات
12: الحمد لله
8: يا خير ان شاء الله وخلاص المهم موافقين
12: موافقين
8: هذا بتشوفنا ولا شيء
12: اهو قريب على منزلك يعني ايوه على منزلك
8: من على طول خلاص
0: خلاص يعني بس يعني خلاص يعني الزوايد خلاص
8: انا قريب
0: خلاص تو خلاص معجل اسبوع ولا اسبوعين خلاص يعني
12: حددوا حتى بتو من بكره
8: لا اسبوع
12: نوم بربر ماشي مشكله عندنا
0: لا خلاص خير برعي العد امي العد امي تنقل بعدين ابوي احسن لك فرصه ما دام الرضا من هناك نعمه
8: من بكره بعد رتب
0: اي شيء ينقص عليك عندنا
12: والله نعم حياك جزاك الله خير
0: اي شيء
12: نعم زاك
0: شي ناقص عليه كل شيء
12: لا الحمد لله
0: كل شيء تمام
12: كل شيء تمام
0: حقك معك كل شيء
12: كل شيء ريب
0: تحمد ربك وشكرك

0: الحمد لله
1: انتم ناس طيبين ونحن ناس طيبين.
0: نعم ما شاء الله تبارك الله
1: على بركه الله.
0: على بركه الله
1: بنمر كان بتشوف
0: بنعرف
1: سكر عصافه لذيذ الله.
0: يا حجاب يا حجاب. طيب طيب خلها تشوف خلها تشوف.
2: ايوه يلا يعبر كان تشوفونه. يا حياكم اضرب
1: يلا يلا خلينا يلا يلا خلينا يلا
0: لا عاد تخلي لي ابو سبتي يشتعل.
1: يلا خلينا خلينا يلا يلا خلينا
2: تفضل
0: تفضل سر كبير على عبر العرس وحب غير الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. ها الأمور كل شيء تمام. ها
3: الحمد لله أنا كم ساعة صرت بارح ماشي نوم بدنا
0: لا كان ماشي نوم
3: كم مزعل لا عرف وأمي للصدق سبحانه مع العترفة سبحانه
0: أدن معروف أدن
3: هلا مشكلة عساها يعني ما تغسل بصابون طحين بس بتنقلب عوض عنده
0: بينزل كله بينزل
3: الله
0: وده الهبل ذا الامور
3: ايش الامور
0: ها
3: ابوي ما اعرف شيء
0: ابدل
4: ما اعرف شيء ابدل ابوي
0: لا يريك لا ولا
4: لا كذا ولا كذا
0: اغمى عليه
3: خلني لا شفت خري تو
4: لا شفت ان لكم الظل والله فكرتك الصراحه اخوي
0: ايش شمه في كور طب شنا تم هنا ما فرضت يا اخوي بعدين تضيع التشكيل علينا
4: نايح
0: 100%
3: بس اهم شيء يعني انتبه لامي بعد اي صابون طحين عندنا بعده
4: لا استهمل كل شيء
3: بس عاد تغسل بصابون طحين مثل ما
4: ايش
3: صدق انها مره
0: ولا
3: يي بقول امي الا مسكينه تغيرت وقولوا له خلوها كل ما عند خالي عند
0: خالي
3: انت من اسبوع عند خالي مشان ما
0: شهر قول له
3: مشان ما نخسر لا قلنا لها رجعي لهنا بعد اسبوع لقيته بيي عطنا خبر بنقول اسبوع هنا
0: تفضل
4: اخوي اخوي
0: ان شاء الله تبارك الله
4: ان شاء الله وان شاء الله اخوي
0: ولا رأي ان شاء الله صلى على النبي صلى على النبي ان شاء الله ولا رأي ان شاء الله
3: مبروك
0: ما شاء الله ما شاء الله ادعو طرق ما شاء الله مبروك ابوي مبروك تفضل ابوي تفضل ان شاء الله تريد ابوي تريد ان شاء الله
1: بقى هذا هو انا واخوكم انا مشوا على ابو عبد الله صاحبنا ونزوره قريب
3: اي لسه ابوي يرتاح
0: ابوي عكله يد
1: امكم فين لو وقف كل شيء امكم مسكين هنا
3: عندنا فرحانه يعني من قلبها
1: وينها بس وينها
3: عاد تقول شيء الغيرة أبوي الغيرة يعني من سنين عشرة الغيرة
1: عاد كده بس في
3: راح ملت عند خالي وخالي قام قال إن يا أبوكم بذبح تبعد حين أسبوع العتروح عنده بدن والعت شبر قدام
1: حتى تقعد
3: بعد أسبوع بتبرد
1: تقعد شهر قلت
3: قاعد شهر
0: شهرين
3: وفرت شهر
1: مسكينة
0: بتأثر
1: الحين
0: شوف
3: هلأ قالت الغيرة يا عيالي أنا فرحان لأبوكم لكن خلاص قام خالي عوي خالي عوي ذا
1: خلي خلو مسكين ما حبي يقهي
3: الله يهديه
1: ما يقوم مع أخته هو في بداية سنة الحياة
3: على إيش اللي قصرته إيه اللي شفته إيش من علاقة أبوي وهم سموح أشوف إنه دفق من فوق
1: لتحت أمك من حياة سادين خالق ما يهمه خالق قصير
0: ما يقول شي ذا
1: بعدين ما شاء الله ياخر خالي حكم ياخر حرمة ما شاء الله سبحان القلب يقعدوا زين القلوب قدها زينة ما شكمه صدق إنه من حسن حظ شو يقول حد قال الأشياء اللي يحبه والأشياء اللي ما يحبه اخر مره يبت لي شهب السكر الخضر قلت له من قاش نحبه بلا خضر قال سبحان الله قلت له من نفسك قلت له نحبه بلا خضر شهب بلا
0: سبحان
3: خضر بلا سلوف
0: تقرا سبحان
3: الله
1: نفس يعني سبحان الله شو يقول يعني قال له قلت له ما حد قال ما حد قال يا ابن الا من نفسك

0: ابقى امك والله يصبرها ان شاء الله.
1: نعم ان شاء
0: الله. يلا اسلم احد من هنا.
2: يلا ابو
1: عشي ولا ما يبغى شيء ابوي.
0: كل شيء تمام يا عيال، بقى موفر جزاكم الله خير. اللي تقون في ابوكم عيالكم بيقونكم فيكم مرتين. عشي شهر
1: ما يقدر ما يقدر
0: ها؟
1: ايوه ايوه ايوه ايوه الله يعين
0: المصراع مصراعين الزين زين عيالكم وعد بشيلكم الحي على واحد واحد.
1: لا لا ما ان شاء الله
3: ان شاء الله بس
0: يعني تلاقون ابوكم بيقون عيالكم فيكم.
1: اي شفت المرافقه
2: مرافق تمام
0: مرافق على عمل ذا الحين شيل على عبد الله وتوكل.
1: قال لك انت بشر تسير شغل بعد مشر
3: ماشي شر يقول لك ليه قول عيال عسل عيال ما يبون خصم منه بعدين.
1: لا لا ما شر البشر
3: ماشي شر بس الخطوات لازم يبقى شي عنفاط ابناء لامي ولا شيء
1: مع النوم والله تلعب باللون باللون على ينفخها تنفخها
3: لا ما هو باللون باللون عاد بتمسكها وهني من هبلها في عنفاطك ولا شيء داخل بلوبهم عشان تغير الصوت.
1: هي على عنفاطه هذا انت عنفاطه
3: عليك انت اللي فكر عليك انت عمود خلها عاد عاد الدمر
1: شو شو اصطب عنفاطه
3: هو ولا ما هو؟
1: ما شاء الله
3: يا
1: سلامك يا سلامك على النبي
3: ما شاء الله
0: اخبارك انت؟ صحتك انت؟ بخير مبسوط؟
3: مدامنا مبسوط مدامنا اشوفك مبسوط
0: يا شفت البقعة
3: ما شاء الله تبارك الله
0: ترى ما زوين عليها ما شاء الله البرشوم البرشوم اللي في ثمها اربع انواع
3: هالكلام ذا
0: انا قلت ريض اربع الوان او ست الوان شوفها قلت انا اكيد اليمن يمها ست اقسام طلعت ست الوان برشيم شيء انت قالي وشيء مدري المهم ان انا بنيت وكذا فننات
3: ما شاء الله
0: رغم ان هي ما هي بنيه لها هي بس بكى بس هسه شهرين من اسبوعين قال معزول يا اخر حرمه طيبه وتفهمنا تو تقرا قلبي
3: ما شاء الله تبارك الله
0: اي شيء يحبوه تجيبوا لي
3: وعيالك
0: عيالي فرحاني الله تو ربي بقي عيالهم بيفرحون معي
3: ما شاء الله
0: والمراه المراه مسكينه قليل راح انخاه
3: ما شاء الله
0: الا حق غيره في بدايه
3: ما شاء الله امورك انت الاول ريض
0: ما شاء الله
3: والمراه ريضه يا خير مراه
0: ما شاء الله
3: مباركين ما شاء الله
0: الا بس
3: الحمد لله
0: يسمون هذه البودره دي يسمونها حكم انتم
3: ايوه المكياج
0: المكياج لا يمليك وكلك تصلي فين انصعلم بعد المكياج والرعشه هذيك الرعشه
3: ما شاء الله
0: ساعات حصلنا كذا مصفي الكهرباء
3: ايه؟
0: ابرك كذا شو يقول لها ايش
3: تقول في محلزين حق سيارات
0: الله يكبر عليهم اللي وقت ذا الله يكبر عليهم
3: ما شاء الله
0: لو اللي يقول ما شفناك ما هالشغله هذه
3: الحمد لله
0: لا برشوم مدري يبون من يبل من المغار مدري برشوم كم
3: ما شاء الله ومن سعيدة الحظ لي وقعت عنده ما شاء الله
0: ابو زكريا تعرفه ابو زكريا واحد مصطح شوف اول كان انتو حياه في حاره في حاره
3: يا رنا ذا
0: اول كان
3: ابو زكريا ايوه كان يا رنا الاول
0: ايوه مع ابو قال
3: مع ابو قال عندكم نار
0: هو ذا بس اخته ما شاء الله ربك مع واحد اخوه ما صاحي قال مسكين يوم شوف شكله قاعد يقول ما حد كمان كانه مخيوف من داخل فيوز روح في المداخل قال
3: الاول رد لهذا رد لهذا من
0: ابو زكريا صاحب البقاله
3: سمين ذا
0: اخته
3: يا رنا
0: ايوه اول ما هالحين يارك اول ما انت قال هو ذا بنس
3: تربيت انا وياه في دار واحد
0: اخته
3: وهو اخوه الله يرحمه ابوه متوفي اللي في الدار اللي عندنا ذا
0: ايوه اخته من ثلاث من هو واخته وهو والمريو ذا اللي عندهم ثاني
3: ما حد معه اخت منين الوقت وبعدين اخوه ما هو مريو اخوه مدرس في المدرسه
0: هلا قول قاعد قبل ما يدخل مصحه
3: لا لا لا لا بدن
0: قلنا لك ما صح انا شفته قلت له هو اختك
3: قلنا لك بخير ما شاء الله استاذ اشوفه مدرس
0: انا ايوه قلت لك يوم شفته انا قلت انا ذا يا رئيس الجمهوريه انا يبو واحد
3: من انت ابو زكريا منين ها
0: يوم شوف القامه قلت لك لا تعبر على القامه لها قلت لك رايك
3: لا لا لا ابو زكريا لو ما معه اخوات لو غلطان شوف
0: انت وانت تعرف بنات الخال كلهم
3: حفظك نعم لان تربيت عندهم يصبح عندنا وتغدى عندهم
0: مرات امه وولدته وبديق وتعك
3: من ولده منين مات ابوهم وعندنا هنا وهم عزلين تحتهم بعد ما مات في القبر طلع ولا
0: غلطت غلطت ابو زكريا ابو اشي واحد ابو زكريا
3: لا لا لا لا, لا, لا تليفون ولا عندي هنا
0: حب الضحك شو اعرفه انا بالضحك ساعات تصيب انا
3: ما نتصل به الحين بتسمع
0: معك رقمه
3: عي رقمه
0: تقال ما بيعرسوا على ما يرسل على اخوه اخته تقال يعني صاحي انت
3: لك ما معه اخت الله يحفظك ما معه اخت
2: انت ما تسمع الكلام
0: كل يوم ميت عنك كل ما تحبك من هنا بصدق اقول بصدق عقلي هنا ابو عبد الله عفضل قعدت تعب نفسك بالعلال ابو زكريا هو دخل
2: لا خلينا
0: نحصل اقلنا عقد وشهود
2: ما شاء الله السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
2: ما شاء الله ابو زكريا
0: ايه اخباره خلينا نرفع الصوت خلينا نسمع سوا كذا رفع الصوت خلينا نسمع
2: لحظه بس
0: قول له يا اخبارك خير
2: ابو زكريا
0: ايوه
2: كيف حالك بخير
0: الحمد لله
2: طيبين
0: ما شاء الله انا
2: يا ابو زكريا كيف سمعنا الضحكه حقك يا ابو زكريا
0: هو بنفسه
2: هو بنفسه اخبارك يا ابو زكريا
0: الحمد لله ما شاء الله
2: انت بعافيه عساك
0: نحمد الله ونشكره وينك اليار يا اخي مع
2: الشتاء الله يحفظك الصوت ضعيف شوي بدك ترفع الصوت شوي كذا وتقرب
0: هو ذا من التغطيه
2: التغطيه
0: بتصبر
2: سواه تجي وتروح برزق في القريه
0: هنا ايوه
2: اسمع
0: تفضل
2: عيب عليك تعرس لاختك ولا تعزمنا
0: وصل لك الخبر
2: وصلنا الخبر قالوا اختك قالوا بعدين اختك ذي ما شاء الله منين متاهات ذي الاخت ذي
0: يا ياري الله احفظك كذا تعرف ان انا ما معي اخت
2: ايوه
0: كل اللي حصل يا مسكين الله مشان فعلت خير مع واحد مسكين الله قال ابوي بيزوي فاضطريت ان اعمل معروف يعني معه
2: اوه
0: ايوه وخليت
2: بدي طيب الحرمه منين لك راعي
0: ماشي لا هو ده هو عرسنا على مرته ثاني مره
2: كيف كيف كيف كيف كيف
0: عرسنا له على مرته ثاني مره يعني تاير وراء ريعناه تاير قدام
2: لا حول ولا قوه
0: الا بالله الحين
2: ايوه
0: هو ده هو تاير وراء ريعناه تاير قدام
2: طيب كيف عبرت على الريال عيب عليك
0: ضروري اصلا هناك بيسمكرونا بيدخلونها اهدى بيقولوا الهبويات بيقولوا
2: لها ساهمت عن نوبك بس يا ابو زكريا
0: اهو
2: ساهمت عن نوبك
0: اوه ما قصر جزاهم الله خير ريضونا
2: نبوك يا ابو زكريا سين عليك
0: قاعد كاسين عليك يا اخي ذا عمل خير يا اخي يا ياري وراك
2: عمل خير بعد ما ريضوك ذحين عمل خير
0: اوه جزاهم الله خير يعني ما قصروا
2: بتولي بتنثبت كلهم بتصارعها
0: وانا اقول واه
2: الله يحفظك انت صراحه الشغله دي ما عجبتنا ابدا
0: المهم
2: على كل حال يعني انت متاكد من كلامك
0: عيب عليك قلت لك انا ما قلت لك تاير وراحه وانها تاير قدام شي مشكله ولا شي
2: لا عفوا منك بس يلا مع السلامه
0: بس كانك لا تقول لحد بالهدوه دي خلي الكلام بيني وبينك
2: سماعه حق التليفون شغاله صراحه
0: الله يعطيك العافيه ان
2: شاء الله اقول لك الا خير نقول لك الله يهديك بس
0: الله يعطيك العافيه
2: ما هذه شغله لقيتوها لكم من راعي على شغله
0: يلا مع السلامه يا رجل
2: ابو فهمي ابو فهمي امورك بخير
0: الحمد لله ماشي.
2: الحمد لله مدام الأمور صارت إلا خير ومدامك فرحان يا أبو فهمي حد معك إلا الموجود
0: سوا
2: ها
0: أنا بقوم بس
2: لا لا بتفين أبو
0: لا بقوم
2: طيب لا اسمع أي... الويه اللي ييت به بتك تخري به خري فرحان
0: أنا أبو فهمي لا مرويتك فيهم عيالي ذي اي وقت صلبك تعال بسرعه تو سمعت
2: يا ابو فهمي سمعنا
0: ابو فهمي ايام الشباب حقه سفن غرقته في البحور السفن
2: ابو فهمي سمع يا ابو فهمي كيف عقلك الله يحفظك يعني الموضوع ما دامك فرحان الله يحفظك مع الجداعي
0: عرفتوا باقي عزومه كبيره الناس بيوم وكل مكان
2: الا
0: حتى خالتكم مسكينه حسرانه قالت ما بدك شيء عزومه قلنا بنقي عزومه عزمنا اصحابنا وعزام
2: لا تكلف ابوي لا تكلف
0: الا عزمت ابو عبد الله شوفوا يا بصير شوفوا
2: ما شاء الله
0: جبت النسوان عقب
2: ما شاء الله
0: جبت النسوان
2: يا الله
0: حق
2: امورك ايضا بخير
0: ان شاء الله يا حي
2: مباركين عيالي لابوك
0: ان شاء الله
2: الله يبارك ان شاء الله مباركين عيالي
0: ما شاء الله قل لك عادل فاي عيبه
1: قال ابوي الامور يعني نسكتها بنحكي لمحد
0: طبخه كل شيء جاهز طبخه ومطبوخه ومطبخ كلها ما جاهز
1: جاهز
0: جاهز قام العصا موجوده كل شيء جاهز
1: الله
0: هذا ابو فهمي تعالوا ابو فهمي انت ماشي عد عليه الذي عدت عليك يا
2: الله وين صهرك وين ابو زكريا
0: ايوه عاد بك يا قب شيء ايه حصلنا اخوان ايام السواحل
2: اخوان مين
0: اخوان الحرم العروس
2: ابو زكريا
0: ويا ابو اخته ويا وين اختنا قلت لك صدفه نزلت السوق حصلهم في السوق قالوا تعرف فلان قلنا هذا اللي شونا مزوي عنده قال هذا اخونا ابوه مزروع في السواحل وجاء
4: ما شاء الله
0: ومات في الطريق بين السواحل وبين اليمن.
4: من هو؟
0: ابوه.
4: ابوه ملا مات. انا شوفه
0: يا ابوه. لا هو قال السواحل يقول قال دبروا ادرينا ما فين الظهر مات هنا.
3: تفضل تفضل
0: تفضل اكيد اكيد سواحليين اخوان اخوان خالتك.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر. هذا ولا اله الا الله.
0: هلا هلا هلا هلا
4: ما شاء الله.
0: هلا هلا هلا بزين هلا بزين.
4: ابو زكريا مين يا اخوان؟
0: واحد واحد واحد واحد واحد هنا هنا هنا
1: علينا يا رب لا حول ولا قوه الا بالله.
0: ما شاء الله ما شاء الله. بس بس كفيل بس كفيل ماشي. جيتوا اليوم في وقت مناسب. قلت لك صادفت العزومه اليوم. أوه. وخوك بيي اخوانك اثنين بيون.
4: اوه كله بيي.
0: واختك من حب داخل هنا.
4: اين اخته؟ انا مشتاق لما أخته. بشوف
0: اخته. اخته بشوف. اخته العرس على هذه خلتكم.
4: اخته الاول بيشوف الان بيشوف اخته الاول بسرعه.
3: ابو انت الحين اخو من انت اخو من؟
0: اخو ابو زكريا اخو. آه. ودي اخته اللي داخل. كانك هبل انت هنا اخته اللي داخل.
4: تم تم
5: تم تم تم تم
4: تم تم اخته اخته تم تم اخته تم تم
5: اخته تم
4: تم تم تم تم تم تم اخته بسرعة ما في وقت. أنا مشتاق تم في حريم حقنا داخل.
5: حريم هابط حريم.
0: انت يا هبل قدام قدامه وبعد الحريم في شق وخلى.
5: لا لا لا مش
0: قال خلتك دي لو ليك قاعد عليك.
4: اما انت ممكن سم قلت من من بل هدوا يا هذا فين هذا ما يخليه يشوف.
0: هذا اخوك يا اخوك يا الاول.
4: فين اخوي؟
0: شوف
4: هذا
0: هذا اخوك. حضن حضن توك.
5: السلام عليكم.
0: سلام
4: سهلا. كيف انت كيف انت من زمان من زمان.
0: هذا اخوك بشو
4: كيف
0: هذا نفس الشكل نفس
4: سبحان سبحان
0: انت قليل احترق يعني. ايه اخوك اذا شوفه من سواحل
5: اخو من
0: بالصدفه عرضتهم.
5: ايه
0: قالوا يا ابو الاسم كامل اخوك انت
5: اخو من اخوي انا
0: اخو اختك داخل عادها
5: يا ود الحلال. انا ما معي اخت هذا اخوي
0: انت
5: منين جاي؟
0: انت اللي دريك انك ما قال ما صح قليل
5: انه ما صح.
4: كيف هذا ما يفهم منه؟
0: اذا اللي عقله مسكين اخوك اذا مريض ذا عقليا قد قال قال اخوه ما صح.
4: لا لا ما في زكريا تاخذنا صح. نعم. ابو زكريا منين اخوك الله
5: من ده؟
0: كيف اخوانك قبل الورد حق ابوهم
4: في بيت بيت حق ابي فين؟
5: ايوه ماشي ورد ولا شبهته
4: بيت حق بابا فين؟ ياخذ وحده؟
5: ايه
4: كيف هذا؟ من ده؟
6: ايه الورد
4: هذا هذا كوكو ايوه هذا بوبو
0: بوكو
4: بوكو بوكو
0: يا من اسمه ذي
5: بوكو
6: بوكو
0: حق خالقهم ما دام الاسبعه الدار حق ابوكم
4: فين حق حق بابا الاول وارث فين.
6: انت من انت الاول
4: كيف من انت؟ انا اخوك انا اخوك
5: ايه ايه ايه
4: ما تفهم على اخوك
5: ايه
4: بسرعه يلا بسرعه
5: لحظه
4: فين فين قسمه هذا من بيت فين قسمه
0: يا طوق قلت يا ابو طوق
5: يا طيب والله
0: تعور يا ولدي يا ابو طوق
4: شوي شوي طيب مين
0: اخوك؟ انا بروك يا كان هو اخته الاول كان شوف خلي شوف اخته ريا مسكين بيشوف اخته بيبرد بيشوف اخته مسكين.
3: لا لا بس احنا النسوان ابوي الله يحفظك النسوان حقنا
4: قلبي يا قلبه هذا قلبه يقول كان
0: بيشوف اخته
4: لازم يشوف اخته عشان يهد قليل
6: قال له قلبه معك خلفه
4: بسرعه
3: يا في حريم بعدين
0: انا فضيله
4: على زكريا الله يحفظك
0: قوه الا بالله
4: الله يحفظك يا ابو هادي يا ولدي يا ابو يا ابو لحظه شوي
0: خلاص سلام
4: يا ابو زكريا الله يحفظك
0: احنا يا اخوي الحين
4: الله يحفظك
5: نعم لكن ده قلت لك انا ابويا القتل ما زلها كاكي راح من افريقيا كاكي راح لما عنده خبر ياكو ذيلا
4: ما كيف انت كيف انت كذاب انت
0: اهو
4: تقول كذاب ما في
3: يا ود الحلال ما معنا شي اخوان في السودان والصومال حقك
0: هذا طيب
3: ما معنا شي اخوان
0: واخوات
3: ولا معنا شي اخوات
0: والعرس على هذه يا ظلال حق اخوك يا
3: دران انا ما اعرف حد هذا اخوي الوحيد بس اما هذا ما اعرف
4: ابوي ابوي يقول في اخوك هذا
3: ما في اخ ما في
0: اسمع انت الحين اخوك ذا
5: زكريا الله يحفظك الله يحفظك ايه القصه الله يحفظك الله يرحبك مباركين الزواج لكن منين اختك ذي
7: البرابر راحوا ام ذيلا منين اختك دي قرم بي انت دحين دحين عاد كفاءه يظهرون لك خوان بتقرموا بي انتوا عبر اللاسلكي هم
8: يا انا استغربت في خواني كاكي اياهم ذيلا ما انا داري
9: طيب اختك واختك قل لي عاد ما اختك
10: احنا من اخت يا اخوي اه من اخت الحين تتكلم عليه
7: اه من اخت اخوك اخوك عقد حرمه على انها مرات ابو فهد من هذه أيوة. له حرمه دحين يقول ح
10: يا جماعة الخير ما معنى شيء أخت الله يرضي والديك
7: يا أخي
10: الله يرضي والديك
7: من الأخت
10: من الأخت دي أنت دي
11: يا أبو فهمي
9: أيوة
11: أبو فهمي الله يحفظك القصة كلها ما فيها
9: ما اسمع قلوب قلوب ما اسمع خلوا زامل خلوا زامل بعد الغداء ما بعد الغداء زامل خلوا زامل أول خلوا زامل وش
12: أنا مرحبا بالسواحلي بالسواحلي أنا مرحبا بالسواحلي
9: بس يا صديقو بس يا صديقو بس تكلم يا إيه بس فوق فوق فوق بعد بعد بعد أنا بزعي ولا كذي بعد تكلم أنت دحين أنا ما هم خوانك
11: دل ما هم خوانك
9: طيب موافقين واللي في الداخل الدار دي
11: هذا هو دحين أنا بيجي لك الموضوع هذا هو دحين
9: هات الموضوع
11: الموضوع كله ما فيه والقصة
9: ايوه
11: ان ولدك ذا
9: بس سكتون انت
11: ولدك ولدك ذا أيوة.
9: فاهمي
11: ايوه عياله عندي
9: ايوه
11: وقال لي شوف ابوي بيتزوج والورث بيتقسم يعني بعدين قال بينقص علينا الورث بينقص علينا الفلوس بتنقص علينا ما ادري وما ادري تمام
9: ايوه
11: ايه رايك امنا يعني امه هو
9: اللي هي
11: لا مسك بريك شوي
9: سب اللحظه ايوه
11: يعني امه اللي هي زوجتك
9: آه.
11: يعني بتعرس عليها ثاني مره
9: لقيت عندي فيلم هات كمل اختصر بس الف جبان شهود شهدوا عليك بس
11: ما شاء الله يعني
9: اخوك ذا صاحي ذا
11: لا صاحي ونص
9: كيف تقول ذاك ما صح
11: الا مشان ما يعرف الموضوع يعني
10: الحين عرفت من هو الصاحي ومن المغروم من هو اللي
9: انا انا صح انا ما انا صح
10: خلاص شلونك المصح
9: بروح بعد ما نخلص الفيلم ده كله بروح
10: صح شلونك تحملونك بنتصل على الاسعافات ولا شيء
13: يا سامع الكلام ده
9: بنروح كل مره حبي يروح المستشفى
10: يعني مغروم
9: لا لا لا حبي يروح المستشفى وحبي يروح المصحه المكسرين بيروح المستشفى واللي مصحيين يروحوا المصحة
10: كلكم أهل البيت روحوا المصحة
9: أيوة
7: لا لا ما يجر ما يجر
9: خلاص أنت الحين إيه إيه
13: أبو فهمي
9: أيوة
13: الحين يعني أنت أبو زكريا تكذب
11: لا ما كذبت أنا بترك صدق وأنا كذا كلمتك في التلفون
13: نعم بس المفروض تكلمه باللغة تقول والله شوف الموضوع يا أبو فلان شوف الموضوع كذا كذا كذا شوف بيحصل كلام
11: لا هو صراحة ما قصر يعني معي
13: الحين انت يعني قصدك الا بتاكل بس هم
9: أيوة
13: يعني بكرة بتبيع البلاد يعني والعباد
11: والله في
13: حد عطاك وقت لا بتجي اي مصيبة اكبر منها ده
11: لا احنا عملنا خير يعني مع ال
10: امن خير يا اخوي ده امن خير امن خير ده
11: مشان ما يتقسم ال
10: امن وش دخلك انت
13: طيب ودحين وده اخوه
9: ها ذا ما مسمح لي لا صدق ذا ذا صاحبنا جوه من البلاد منها شفت كلام كلهم وكلهم مو بالعربيه حق الحياه
7: يا هبل يا مصمخ انت تلعب على الرجال بوت لابوك كف شرق وكف غرب
9: بس كيف بس انا مستغرب ذا يبدو منين ذا بس
7: لا ما بدناش يغسل سيارات لا على الخط يا اخي
9: ذا وانا اقول بشوته ما الله اكبر عليك انت
7: ما شاء الله
9: لا شوفوا يا مجانا ماك ماك بفلوس ذا لا يا بلاش ذا خدم إنسانية بس أنت خدم إنسانية بفلوس حقك
13: نعم بس بس يا أبو فهمي ما هو كذا معالية الأمر
9: وأنا غلطت وأنا جيت لفيت ودور عليهم صراحة وأنا غلطان
13: ما يعني دحين هو غلط وأنتوا قمت تعاملتوا بالغلط
9: أنا دحين من رأيي لا أدري إذا قام منكسوره ولا شيء يحصل بوتي اللي في الفلور ويخرج من الدار
7: المهم التفسير مستعدين
11: لا العفو منكم يعني
9: العفو العفو خلاص ذا غير
7: تعال
9: يا ابو يا ابو
7: لا لا ما حد قالكم كسر له كوكو كوكو وقعوا علينا صدقتوا نفسكم كوكو كوكو
9: والعفو منك يا اسمك ها انا اللي اخوك يقول بك صح لكن ما دامك صح
10: تاكد من المعلومات تاكد
13: الله يهديك يا زكريا الله يهديك
9: العفو منك
10: العفو
9: حياك الله انت بالخوك اذا ينصب على حد ثاني بس زاك الله خير ابو عبد
13: الله يا عيالي الله يهديكم بس بنروح
7: يعني انت عرس على حرمتك ثاني مره لا حول ولا قوه على كل حال انا بروح ابو عبد الله
9: زاك الله خير ما قصرت
13: الله يا عيالي عيب عليكم المفروض انكم بالود والاحترام وراهم من حق ابوكم يتزوج من حقكم ومن واجبكم انكم تعينون على الزواج ومن حقكم انكم تصلحون الامور بالتي هي احسن ليه بالكذب واللف والدوران وكم تضحكون على الخلق ليه لما اركض ابوكم في المصيبه دي
3: ليه؟
13: بس انتوا غلطتوا. طيب هاتوا له بالواضح. صلحوا امكم انتوا بينكم الاثنين. وش بوخه فلا؟ نعم بس بلا عقد بلا شيء. صلحوا امكم روحوا بهالمكياي زي ما قلتوا واربوا اعطوا اياه.
9: ازيك الخير يا عبد الله؟ ما قصرت. يلا ابو نور
13: اشعل انا
9: الله ما قصرت.
13: العفو منك يا
9: ما شاء الله ما انت مثل
13: ما يقول
9: انا شكيت
13: تحت الخدمه
9: كنت خاف لي صدق من سواحلي
13: يلا بالعافيه
9: ما شاء الله ذاك الخير يا شباب
13: اقوم من الحركات حق الهبلان يا هبلان كل واحد ياكل من الثاني يسحب على نفسكم اليوم انت ما شاء الله ملا محفوظ ملا يبل وانت ملا سطر يلا
9: تعال الوغد انتنا تعال المخطط تخطط على مين انت تخطط على ابو فهمي انا مخطط من قبل ما تيجي تعال ما خلقت تعال هنا بس انا ما خطط كمان في حرام ولا في هباله يا مصمغ واحد تعال هنا
14: امانه وسلمك على بالدنيا والعالم الاخره
9: ابو اللي بيت ابو عافيه لحد هدك الحين ايش معاه هي الخطط لا باس بشوها تمشي تمام وامكم ان كانت تمت على الوضعيه دي انا مع بعرسها المره عبا مش انا عروس عنها ما لدنيه بالعرس اذا بتم على الوضعية اللي انا الان فيها هذي اللي كم ايام دي اللي عرس عليها انتمت على كذا ماش داعي عرس
14: يعني
9: مراتك فسدت امك ايام اول الحين ما يطلع عندي الشقة هنا انقلبت نوع ثاني
14: يعني تحولت يعني
9: والعبر ريح دار لها شوانا الحين نزاكم الدار ذا بقعد فيه سنة على حسابكم الجارة تمام الحين مشان شوف ذاك واحد قتل 99 نفس يوم قلت بواحد من الصالحين قال احسن روح منطقه ثانيه بعيده بعدناها من عند الجنيه اذا مرت ذا لان لو تمت امك عاد عن مرت ذا بتفسدها وانا عانى فزعان ان تفسد نسوانكم انتوا اثنين انتوا هذا مرت هذا من يوم دخلت الدار عندنا البركه كلها راحت صلاه الفجر تصلي بعد الاشراق ذا الناس تشوف الحمام ينفتح ساعات والمسمخ ذا ساعات عساها ما تصلي به عاد هو الهبل ذا يتبعها يوقر بس يوقر يتبعها تي بعد العشاء ماسي من يوم يات الدار بعض حريم من يوم يدخلنا الدار يتنور الدار يعمرنا الدار يعلمنا الاولاد اذكار وانت مراتك عكس
14: ماشي
9: انا جنيه بصوره ادمي
14: يقول كذا نقول كذا انا يقول كذا وانا
9: الكروت بس الكروت اللي اشتريها حق النت ساعات اطحس من الكروت المزقله في القاع بس هل اشتري لها ترى الكروت بس حق النت
14: طالبنا ابوي في قادر كامل حق نت حق شو
9: سكت ولا بس لاخويها عاد نقل ادب واحد هذاك تبعها الجنيه ذي فهمت الحين امكم من يوم تعلمت النت ما عادها دارت زويها ابدا كما ما قلت لكم كانها يا خير هي انا ما بيت خدام عندي له الحين وقت النوم نيمه وقت النوم نبهان كلها معكوسه بقى ما متى
14: الدقمش عاد اللي قالت الحين حرمته تقول لك حقوق المراه
9: من هي قالت
14: هو حرمته
9: الا حرمته انحسبت مع مرضى يهوديه اذا
14: ما حرمته اسمعني بلا حقوق المراه بلا لا امي ابوي بيقعد ابوش تعشير من مكانها دي
9: هي بقت حقوق مرأة واوا
14: هي تسبر يعني أولها النت ومنين يجيب الأخبار هي من سقنية حرمته هذا الهبل ذا أول يبعد اليواد الحين ما له فك أبوي يبعد اليواد من حرمته
9: تسرح تشتغل مع منظمة مديرية مراتك ذي مع الرجال
14: لا رجال بعيق ليك يا مهم
9: لا تمدح من شنطتها حسن أنك سرح معها كل يوم بس إيه ما بضيع وقت له أمكم قولوا له يقول أبويا إن كانت تمدح على الوضعية ما يهمنا الزخرفة تلاقون هذه تخسرون فلوس فيها لما بيت أشلوها لكم البويا ذيك من دريه تبون هذيك ملون ذيك ما انا غرض لها شلوها العاد تقولها اهم شيء يقول امك القلب اهتمي بزويش كان من يوم ادخل الدار تنتبه لي زويا ما راح شفتني احمد شيتي يا ابو شلو الحين ندخل واخري ما هدد برق ما بدنا السلام عليكم اخباركم بخير واللي معه بده شيء ولا شيء هذا عنده من حرمه دي هذه معامل زوي دي انا لا بيت خدامه ولا بيت اقل شيء تعطينا ويه كان اخر الليل تقوم تركع هنا اخر الليل عند النت قوم ركعي قال طيب النت الحين بينقطع خلينا النت
14: لكن ابوي الحين خلاص تغير الحين الحمد لله يعني
9: تغيرت الا يوم بعدناها من مرتك لان مرتك هذه تعتبر قريه فاسده
14: بعدين جوال منها من جوال اللي
9: قلنا تحولت المنطقه الثانيه طلعت امك تحسنت
14: كم الليمون العاطل والليمون
9: مرتك دي بتفسد الدار حقنا كله ده شو
14: لا ماشي
9: رحت لم من مرتك سواك من الناس قال روح اتعلم امور دينها تحضر مياس خير تحضر ما ظلي قاعد عند التلفزيون وعند النت عشان غير الشغل ذا خلها تحضر مياس خير
14: كم مره ابوي كلمها كم مره كلمها
9: كلمها سواء عطى كلام جد روح كلم ابوها يا ما كلم صمك انت تمام الحين يلا وتوكل على الله ولا عاد شوف اشكالكم شهر لحد يجي ذا يبدن تمام
14: اهم شيء مسامحنا
9: مسامحكم ايوه اقول لكم يا عادنا مسامحكم
1: عفوا قوي
9: وانا اقول خطواتكم مع حق امك اللي طلعت لامك يا ناس ما يقول شيء ما يقول شيء يلا انقلع الله اللي في مرتك شفنا بعد شهر اللي جيت الدار نوك وشفت الوضع نفسه يا ولد
1: لا مرحبا ابوي يلا انا بقيت معك ابوي
9: لا تقعد اروح لاخوانك
1: مرافق مرافق

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، أحبتي في الله، تكلمنا في الحلقة السابقة أن هناك إشكالا قد يأتي عند البعض في أن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على الجوع مع كونه يدخر لأهله قوت سنة. فنقول وبالله التوفيق، روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعزل نفقة أهله سنة. قال الإمام القسطلاني في المواهب اللدنية: قد استشكل كونه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعا، مع ما ثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة، وأنه قسم بين أربعة أنفس من أصحابه 1000 بعير مما أفاء الله عليه، وأنه ساق في عمرته 100 بدنة فنحرها وأطعمها المساكين، وأنه أمر لأعرابيا بقطيع من الغنم، وغير ذلك مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، مع بذلهم أنفسهم وأموالهم بين يديه صلى الله عليه وسلم. وقد أمر بالصدقة، فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بجميع ماله، وجاء سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بنصفه، وحث على تجهيز جيش العسرة، فجهزهم سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه 1000 بعير، إلى غير ذلك. فهذه كلها تساؤلات. وأجاب عنه الإمام الطبري كما حكاه في فتح الباري بأن ذلك كان منهم في حالة دون حالة، لا لعوز وضيق، بل تارة للإيثار وتارة لكراهة الشبع وكثرة الأكل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة، حيث كانوا بمكة، ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك، فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح، فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنيا. كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ولله در القائل

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذه الحلقة حول صفة الاستعجال التي هي إحدى صفات الإنسان، وكيف الحق سبحانه وتعالى وصف الإنسان بهذا الوصف في أكثر من آية، وأشار في قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلون، أو كذلك في طرفها الآخر خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون، وخلق الإنسان عجولا، وفي آية أخرى ويستعجلونك بالعذاب. هذه الصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى تصف أمرين. الأمر الأول قضاء الله وقدر الله فيما أودعه الله من السلوك في البشر، والأمر الثاني ما يدفع الإنسان من الطباع كما جرى في الأمم السابقة الذين فعلوا الأفعال الشنيعة بسبب الاستعجال، ثم لامهم الله تعالى على الاستعجال. والاستعجال المقصود به عدم إعمال التفكير الصحيح، كل من لم يعمل فكره، لأن الله تعالى أعطى الإنسان العقل وأعطى الإنسان القدرة على التدبير، وأعطى الإنسان حتى يقولون كيف أعطاه الشفتين لأجل يغلق الفم حتى لا ينطق، وجعل الأسنان غطاء على اللسان حتى لا تستعجل. فالوسائل دي أعطاها الله الإنسان كما أعطاه كما خلق الشيطان. الشيطان عندما خلقه الله خلقه الله ابتلاء للإنسان، وكان بالإمكان أن لا يخلق الشيطان أصلا، لكن لأجل أن تظهر حكمة خلق البشرية خلق الشيطان، والشيطان يتدخل في كثير من شؤون البشرية. فمن استطاع أن يتوقع من الشيطان ويلتزم بالاستعاذة ويلتزم بالذكر ويلتزم بالمشروع الرباني الذي يطرح عليه من جهة الأنبياء أو من جهة العلماء أو باعتبار الإنسان أو حتى باعتبار توجيه الآباء أو توجيه الأمهات للأبناء والبنات بحكم طول التجربة، بحكم المعرفة، بحكم القراءة، إلى غير ذلك مما هو معروف من تجربة التوأدة والسلوك واستخدام العقل وإعمال الفكر. هذا يساعد على تعديل الطبع البشري. الأمم السابقة جرى فيها ما جرى أنها لم تعطي هذا الجانب الذي هو التأمل أو التفكر أو النظر كما يقول في النتائج، لا يفكرون في ذلك. على سبيل المثال ما فعله قابيل، ما فعله قابيل استعجال بطبيعة الحال. ما هو الاستعجال؟ الاستعجال أنه سولت له النفس فعل الفعل الشنيع، وما ترتب على ذلك كله يدل على ثمرة من ثمرات الاستعجال. كثير من الأمور قد تأتي بكلمة أو تأتي بتصرف، لكن بعد ذلك يترتب عليها نظام حياة، يكون نظام الحياة هذا كله فشل، كمثل من يخطئ في بناء عمارة بسبب الاستعجال أو بسبب اتخاذ قرار خاطئ، فيؤدي هذا يوم من الأيام إلى الانهيار. الأمم السابقة أعطاها الله عوامل البناء، بدءا من عصر آدم وما بعد آدم إلى عصر نوح ومن بعده من الأنبياء. الإشكال الذي جرى بين الإنسان وبين أوامر ربه أنه لم يتأدب للشرع، أي بمعنى أنه لم يستجب لقوله تعالى سأريكم آياتي، ولكن أخذ بهم الطبع، والطبع جزء منه مبني على عبادة العادة. كيف يعظم الإنسان العادة، عادته، تصوره، ما ينتج عن فهمه، ما ينتج عن عقله. ودائما الحق سبحانه وتعالى جعل في هذا العالم ما يسمى بأسلوب الغرابة. أسلوب الغرابة هذا عند الإنسان استقباح والاستنكار لما لا يعلم. المرء عدو ما يجهل، ولما يقول ما يجهل أي في حقيقة علمه هو، لكن في علم الله هو أصل الوجود وهو أصل ما يطلبه الله. عندما نزلت الكتب السماوية على البشرية وجاء الأنبياء يقولون لهم نحن أنبياء، ما صدقوهم. لماذا؟ لأنهم يستخدمون الوعي الظاهر ولا يرجعون للنصوص الشرعية التي تدلهم على أن الله تعالى خلق أنبياء، أن الله خلق ملائكة، أن الله خلق الجن. إلى اليوم كثير من العلماء الماديين الذين يتصرفون عن طريق فهم الأمور المادية البحتة هذا سببه الاستعجال، حتى أن هناك كثير من العلماء نفى بعض اليقينيات نتيجة الاستعجال. إذن الاستعجال هو نوع من أنواع استعمال الطبع الإنساني في تفسير كثير من الأمور التي غمضت على عقل الإنسان فوقع في الخطأ وبعد ذلك تحمل النتائج. فالأمم الأولى مثلا إذا نظرنا في قوم سيدنا نوح لم يستعجل الله أمرهم وأعطى نوح الرسالة 1050 إلا 50 عام، لتكاد أن تكون لو كانت الهداية بالمدى الزمني لكان قوم نوح سيهديهم الله بنبيهم، لو كان هذا بالمدى الزمني لكان هداهم الله بهذا النبي الذي مكث كل هذه المدة. لكن هؤلاء في كل جيل يظهر منهم كان موقفهم واحد وهو موقف العادة، إن وجد إن إن إن يعني كانوا يؤمنون بما وجدوا عليه آبائهم، يعني نفس السلوك الذي يجد عليه الآباء من الشرك من الكفر من العقيدة الفاسدة هي التي يقبلها لكن لا يقبل الحقيقة. وهذا مظاهر الآن حتى في الدعوة إلى الله، لما تذهب إلى كثير من يعبد الشيطان أو من يعبد الكفر أو من وقعوا في العياذ بالله في الشرك الظاهر الأكبر، كمن يعتقد اعتقاد اليهود أو يعتقد اعتقاد النصارى أو ما يوجد في بعض البلاد من عبادة الأوثان، عندما تدخل إلى هذه البلدان لأجل ترشدهم إلى الله سبحانه وتعالى تجد عندهم التشبث بالحالة التي ألفوها، إلى حد أنك مثلا تجد رجال في مستوى العلم النظري يعني ينظر إليهم في الحياة المعاصرة، لكن تجده في الصباح مثلا على حسب اعتقاده يأخذ حتى الروثة ويضعها على جبينه أو الدم ويضعه على جبينه أو المرأة تفعل ذلك لأن هذا معتقد. إذن فكثير من المعتقدات هي بنيت على الاستعجال وعدم التفكر والتأمل، وهذه طبيعة في الإنسان خلقها الله تعالى لأجل أن لا يعمل بها الإنسان، ولكن لأن فيها إشارة أخرى كما هناك في يسموها المسارعة، هناك يقول سارعوا في الخيرات، يشير المولى سبحانه وتعالى إلى ما يجب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني بمعنى استعجل في هذه الحالة، سارع أن تفعل الفعل قبل أن تفوت عليك النتيجة، يعني استفيد من عمرك استفيد من وقتك، كما يقولون إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل خافقة سكون. هذا معنى آخر في القانون الداخلي لمفهوم التوأدة ذاتها. أنا مثلا أخذت بكلام الحق سبحانه وتعالى في عدم الاستعجال الطبعي فروضت الطبع على الالتزام، إذا ما دام روضت الطبع على الالتزام في اتخاذ القرار عندما أتخذ القرار مع التوأدة يجب أن أسارع أيضا في تنفيذه، فالمسارعة إيجابية والعجلة سلبية، فالعجلة طبع والمسارعة شرع، فأنت عندما تقع في العجلة أنت أعطيت الطبع مكانته فوق الشرع، وعندما تسارع إلى الخير وسارعوا إلى مغفرة من ربكم أو غيرها من الصفات التي تشير إلى المسارعة دلالة على الالتزام بالأمر بعد التوأدة. وهذا هو الضابط الذي يفهم الإنسان من خلاله أن العجلة مذمومة في الإنسان ولكن في حد ذاتها سبب في الوجود وسبب في إقامة قوانين الحياة كأصل، لكنها يجب أن تهذب وتنظم حتى تكون الثمرة سديدة. فمثلا قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، رد الله عليهم أنكم مستعجلين في هذا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فقد تجد إنسان مثلا يدخل في عمل تجارة على حسب تقديراته وفهمه مع الاستعجال أو مع التأثير الآخر دخل في هذا العمل، لكن بعد مرت سنة وجد نفسه أنه خسر، أنه بدأ يلوم نفسه، يقول هنا في المعنى هو بين أحد من يكون أمر قضاء وقدر كتبه الله عليه فلا يملك نفسه، إذا حضر القدر عمي البصر قد يكون هذا بسبب سوء التقدير والاستعجال في اتخاذ القرار، وإلا لو اتخذ القرار السديد بعد التوأدة والاستشارة لا ندي من استشار ولا خاب من استخار، ثم وقع الخطأ، فالخطأ هو النصيب الأصح له، فهو النفع، ولا يعتبر هذا بسبب الاندفاع أو لا يعتبر بسبب الاستعجال، ولكن اختار الله تعالى له ذلك لحكمة أرادها في أمره سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم نصيب من النجاح في كافة قراراتنا، وأن يجعلها كلها بإذنه سبحانه وتعالى سبيلا للطاعة وسبيلا للتوبة وسبيلا للرجوع إلى مراد الله سبحانه وتعالى في أوامره واجتناب نواهيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

هل تعلم من كان للنبي صلى الله عليه وسلم حواريا، ومن كان فارسا مغوارا وناصرا وفيا؟ إنه الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي أبو عبد الله، وأمه صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. نشأ الزبير يتيما فربته أمه على الشجاعة، وكان عمه يلومها على ضربها له ويقول: إنك لتضربينه ضرب مبغضة، فتقول: من قال إني أبغضه فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. أسلم وهو ابن 16 سنة، وكان عمه يعلقه في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. ويعد زبير من أبرز فرسان الصحابة، فقد خرج في غزوة حمراء الأسد بعد غزوة أحد، فنزل فيه وفي من معه قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. وفي يوم الخندق كان يذهب إلى بني قريظة يأتي بخبرهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي. قال الزبير: ما مني عضو إلا وقد جرح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير. وهو بطل يوم اليرموك، هاجم الروم بمفرده حتى شق صفوفهم، فضربوه ضربتين على كتفه، بينهما أي بين الضربتين ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. وكان صادق التوكل على الله. أوصى ابنه عبد الله في سداد ديونه فقال: إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال عبد الله: يا أبت من مولاك؟ قال: الله. قال: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير اقض عنه دينه فيقضيه. وفي يوم موقعة الجمل ترك الزبير القتال اعتزالا للفتنة، وأراد الرجوع إلى المدينة، فهاجمه اثنان فقتلاه. وذلك في العاشر من جماد الآخرة سنة 36 للهجرة، وله 67 سنة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله معي في برنامج النجوم النجم. نحن نتكلم عنه اليوم صحابي العظيم الكريم الشهم الشجاع القوي. أوصاف كثيرة ممكن كلها تنطبق في هذا الصحابي. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. ربما تستغربوا من القصص اللي حنجيبها عن سيدنا البراء، في قوته، في شجاعته، في فضله، في قول سيدنا عمر فيه. ايش سوى هو في اليمامة؟ ايش كان موقفه مع سيدنا أنس؟ موقف خيالي ما يصدق، يعني أن يعطي الإنسان هذه القوة وهذه الشجاعة القلبية والجسدية والحسية والمعنوية. كذلك كيف كانت خاتمته في تستر؟ هنعرف أشياء كثيرة عن سيدنا البراء بن مالك. لكن قبل ما ندخل في تفاصيل الحلقة حنشوف آراء الناس وكيف هم في تعرفهم على سيدنا البراء بن مالك.
1: فيش اختيارات؟ لا والله مش عارف بالضبط.
2: ما أعرف.
3: لا أعلم. ممكن يكون من العهد القديم، من عدول الصحابة.
4: لا السؤال ده صعب. لا مش عارف بصراحة.
0: حياكم الله. سمعنا تعدد في الآراء. حنتكلم اليوم عن سيدنا البراء بن مالك. طبعا كلكم يعرف أن سيدنا البراء بن مالك هو أخو سيدنا أنس بن مالك، الصحابي الجليل العظيم اللي دائما أنا عن نفسي وأكيد أنتم كذلك، إذا ذكر سيدنا أنس حاجتين مباشرة تذكر وتربط بسيدنا أنس. على الأقل بالنسبة لي أول حاجة تشرف بخدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومين فينا ما يتمنى أن يكون خادم لرسول الله؟ هذا الباب فتح ولم يغلق، وكل واحد في المستمعين، أنت وأنت كذلك ممكن، وأنا يا رب كذلك اجعلني ممكن كن خدام لسيد الأنام. صدقوني أعظم ما حنتشرف به يوم القيامة إذا صدقنا في خدمة النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لو سمعنا الحلقة هذه كلها وخرجنا بنية أن نكون يا رب تقبلنا خدام لسيد الأنام، فوالله لقد فزنا بخير عظيم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الشيء الثاني، حديث لسيدنا أنس. سيدنا أنس كم خدم النبي صلى الله عليه وسلم؟ خدمه 10 سنوات. سمع منه فيها كلام كثير، وسمع منه تعاليم وتوصيات وتوجيهات وأشياء كثيرة. لكن هو يقول والله ما فرحت بمثل هذا الحديث قط. 3 كلمات سمعها من رسول الله ما فرح بمثلها قط. يا ترى إيش هي؟ والمرء يحشر مع من أحب. هو قال عن نفسه وأنا والله أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، وأرجو من الله أن يحشرني معهم. وكلنا بنقول والله إنه نحب رسول الله ونحب سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي وسيدنا الحسن وسيدنا الحسين، ونسألك يا رب إن تحشرنا في زمرتهم وتحشرنا معهم ولا تحل بيننا وبينهم. هذا سيدنا أنس أخو سيدنا البراء. أمهم يقال في بعض الروايات أنها أم واحدة، وبعضهم يقال أن أم سيدنا أنس هي أم سليم، وأم البراء هي السحماء، أم أبوه مالك بن النضر. فهو ممن عرضت عليه أم سليم الإسلام فأبى واعترض وسار في تجارته إلى الشام، فمات في ذلك الطريق وكتبت له الشقاوة، لكن كتبت الخيرية لباقي الأسرة المباركة العظيمة. سيدنا البراء كان مدرسة، شوفوا مدرسة ربما قليلة في سيدنا البراء، مدرسة في الشجاعة، مدرسة في القوة، مدرسة في التضحية، مدرسة في البذل. تتخيلوا إنه هو بمفرده قتل 100 مشرك مبارزة؟ الذين قتلوا على يد البراء بن مالك 100 مشرك مبارزة. حتى إنه هو يوم من الأيام كان مستلقي وكان يعني يتغنى بالشعر، فسمعوا سيدنا أنس وقال له ألا تذكر الله؟ طبعا مباشرة أنت لما تكلم واحد وهو زي ما يقول كذا يعني ماخذته الأفكار وسارح بأفكار، مباشرة يبادرك بالشيء اللي في باله.

0: ثم كان يعاتب بالمعاتبة اللطيفة. سيدنا أنس مباشرة لم يلتفت إلى هذا العتاب، ولكن قال له: أتراني يا أنس بعد أن قتلت 100 مشرك مبارزة أموت على فراشي؟ يا جماعة، ترى الشهادة كانت تسري في دماء الصحابة بشكل غير طبيعي، كان عشقهم للشهادة كعشقنا للحياة وأكثر، كانوا يتمنونها. لذلك سيدنا خالد بن الوليد لما شارف على الموت في فراشه أخذته العبرة وبكى، لأنه مات يعني طريح صريع الفراش، وكان يتمنى أن يكون من الشهداء. لذلك سيدنا البراء بهذه الشجاعة، وهو القوي المقاتل، كان يخشى أن تكتب له الموتى وهو على الفراش. عشان كده إحنا لازم نتعلم من سيدنا البراء هذه المسألة، وكان دعاء جميل كثير من الصالحين يرددونه: اللهم إني أسألك توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفو عند الحساب، وأمان من العذاب، ونصيب من الجنة، وارزقنا يا رب النظر إلى وجهك الكريم. فدائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، لأنه إذا رزقكم الله سبحانه وتعالى الشهادة فقد جعلتم أحياء وأنتم في قبوركم، وكذلك أحياء فيما بعد، ورزقتم الخيرية كلها. كان هم سيدنا البراء كيف أنه بالفعل يكون من الشهداء، ولذلك كان يقول لسيدنا أنس: أتراني أموت وأنا على فراشي؟ هذا المعنى الذي جعله بعد ذلك دائما إمام في كل المعارك التي حضرها. هو حضر أغلب الغزوات، بل يكاد حضرها كلها من بعد غزوة بدر، ولعله كان لصغر سنه لم يسمح، لأن النبي لم يسمح للصحابة الصغار أن يشاركوا في الغزوات، ما هو كما الآن للأسف البعض يحاول أن يغرر بالصغار ويضعهم فيما لا تستوعبه أعمارهم. كان إذا شاف النبي صغير كان ما يدخله إلى الغزوة ويؤخره حتى يكبر، ولذلك لعله لم يشارك البراء في غزوة بدر، وشارك فيما بعدها من الغزوات، وكانت له المواقف المؤثرة. من المواقف الجليلة له في معركة اليمامة، طبعا كان يقول سيدنا عمر من قوة وكثرة شجاعة سيدنا البراء بن مالك، كان يقول: لا تقدموا فإنه مهلكة بالقوم، لا تجعلوا على رأس جيش. شجاع، ما يتراجع، ما يخاف مقدام، لا تجعلوا على رأس جيش أبدا فإنه مهلكة للقوم. فلذلك لما جاء لخالد بن الوليد البراء وكان على رأس مجموعة أبعده وعزله، ثم دارت روح المعركة. فعندما بدأ المسلمون ينهزمون وبدأت روح المعركة تتغير وبدأ المسلمون ينكشفون، أعاد ترتيب الصفوف سيدنا خالد وأرجع البراء. فسيدنا البراء كان متأثر من إبعاد سيدنا خالد، فبدأ يعاتبه، قالوا: سيدنا خالد ليس هذا موطن العتاب، ارجع إلى مكانك. فرجع سيدنا البراء ونادى: يا للأنصار، يا للأنصار! فرح الأنصار أنه صار الذي عليهم البراء بن مالك، وكلهم يعرف أنه مثل ما قال سيدنا عمر مهلك قدام، ما عنده يعني يقابل الجيش، ويعشق الشهادة، فما يعني يزلزل من أمامه. فالتف الأنصار حول سيدنا البراء وتغيرت روح المعركة، حتى اضطروا مسيلمة وقومه بعد ما كانوا منتصرين أن يتراجعوا، حتى دخلوا في الحديقة وتحصنوا في الحديقة، وكان للبراء موقف البطولة في ذلك. يا ترى ما فعل البراء في موقف الحديقة؟ كانت له قصة جدا جدا جدا عظيمة، طلب منهم طلب ربما لا تستطيع العقول أن تتخيله. طلب منهم أن يوضع على ترس فيرفع بالرماح. ثم ماذا بعد ذلك؟ حنروح الفاصل قصير وحنرجع نتواصل، وحأقول لكم البطولة الجبارة اللي صنعها لنفسه بنفسه سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه. حياكم الله، رجعنا لكم ونتكلم عن البطولة الجميلة العظيمة لسيدنا البراء بن مالك. يعني حقيقة الواحد يستمتع بسماع أخبارهم، بسماع قصصهم، ويشعر كذلك بتقصيره تجاه ربه وتجاه نبيه وتجاه هذا الدين. إيش قدم مقابل ما قدموه هؤلاء من معاني عظمة حقيقية تجاه هذا الدين. وصلنا إلى أنه سيدنا البراء بن مالك قال لهم ضعوني على ترس وارفعوني بالرماح والقوني في وسط الحديقة. الآن هم تحصنوا في الحديقة قوم مسيلمة، أصبح المسلمون ما يستطيعون يدخل عليهم، إذا حيجلسوا ويلتقطوا أنفاسهم ويعيدوا ترتيب صفوفهم، والآن بدأت معالم النصر للمؤمنين تظهر. طيب ما الخبر؟ لازم نفتح الباب، هذا الباب لازم نفتحه عشان يدخل المسلمون ويقضوا على ما تبقى من شأن مسيلمة وقومه. حقيقة من أقوى الحروب والمعارك، وخسرنا فيها كثير من الصحابة، وهم راحوا وأقبلوا على رب كريم سبحانه وتعالى. الشاهد أنه استجاب الصحابة لأمر البراء، رفعوه على ترس فألقوه في وسط الحديقة واحد مقابل جيش بكامله. لكن تعرفوا لما يكون الإنسان ممتلئ بربه، لما يكون الإنسان واثق بنصر الله تعالى فعلا ما يهز الكون كله، ما يهز مو جيش وجيش مسيلمة وجيش كذاب. فألقي بمفرده في وسط جيش، فسار من مكان إلقائه أو رميه حتى وصل إلى الباب وقابل العشرات، واستطاع أن يقاتلهم حتى فتح الباب. فما أن فتح الباب انقض المسلمون على جيش مسيلمة. من روى ومن ذكر هذا الحادث ذكروا أن في البراء وجدوا فيه أكثر من 80 طعنة، ما بين ضربة رمح وجرح بسيف أو بخنجر أو بغيره. هكذا كان حال البراء في تحويل معركة اليمامة. حقيقة كان له الموقف الفيصل في نصر المسلمين في معركة اليمامة، جزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير وتخليص الأمة من ذلك الشر. طبعا دخل المسلمون ودخلت نسيبة وبنت كعب ودخل ابن عبد الله بن زيد وقتل مسيلمة الكذاب، وكان الأجر الكبير لسيدنا البراء في فتحه للباب موقف من مواقف القوة. أعطيكم موقف ثاني من مواقف القوة في أحد الغزوات، صدقوني لولا أن كتب السير تذكر هذه القصة ربما بعضكم ما صدقها. في أحد الغزوات لعل كانت في جهاد فارس، كان يلقون من أعلى أبراجهم وحصونهم كلاليب، هذه الكلاليب محمية بالنار ويرمونها على الصحابة وعلى الجند من المسلمين، فمن مسكت فيه أخذته بحرارتها ثم بعد ذلك سحبوه بالسلاسل. فكان من الذين لقطتهم تلك الكلاليب سيدنا أنس بن مالك، وكان في نفس المعركة سيدنا أنس موجود وسيدنا كذلك البراء موجود، وما كان منتبه لأخيه، فناداه مناد أن التفت إلى أخيك أنس. التفت إلى أخو أنس وإذا به يرى النار تشوي في جسده، فما كان منه إلا أن سارع وتوجه إلى سيدنا أنس ومسك الكلاليب بيده، كلاليب محمية بالنار الذي يمسكها مباشرة يصيبه شيء من الشواء، فمسكها بيده حتى بعد ذلك نزع منها سيدنا أنس ولم يبال بيده. فعندما أخرج سيدنا أنس التفت إلى يده، وهذا الكلام موجود في كتب السير، ارجعوا إلى أسد الغابة، ارجعوا إلى الاستيعاب، ارجعوا إلى الإصابة، رجع وإذا بيده أصبح لم يبق منها إلا العظم، اشتوت وتبخر ما بها ولم يبق منها إلا العظم، فداء لله ولرسول الله ونصرة لأصحاب رسول الله ونصرة لأخيه سيدنا أنس بن مالك. عندما تسمع سيدنا عمر يقول لا تقدموه في جيش فإنه مهلك، إنه مقدام رجل ما يخاف، لا يخاف إلا الله، يقول لهم في اليمامة ارموني، واحد يدخل على جيش كامل ما يبالي. هو مع هذه القوة وهذه يعني سبحان الله العظمة رقيق القلب، يقول أبو نعيم كان رقيق وكان طيب القلب وكان يحب الترنم، يحب دائما يتغنى بالأشعار ويحب يعني اللطائف هذه. سبحان الله جمع الله له ما بين القوة والشجاعة وما بين اللطافة والبساطة والطيبة، وما تجتمع هذه إلا في أهل الكمال. لذلك كانت صفات البراء من صفات المعالي في كمل الرجال رضوان ربي عليهم أجمعين. ذكر النبي المصطفى فيه كلام عظيم، قال إن رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب أو لا يؤبه له، رب ضعيف مستضعف، كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره، كم من ضعيف مستضعف. ليش كم في أناس في مجتمعاتنا، كم في أناس في كل زمان بسطاء، ربما عامل نظافة، هذا لو أقسم على الله لا بره، وإنت ما ترضى حسد دخله بيتك. ربما إنسان يطلب منك يمد يده وهو عند الله مقبول، لو أقسم على الله لا بره. كم من ضعيف مستضعف لا يؤبه له، لو أقسم على الله لا بره. النبي يقول ومنهم البراء بن مالك. هذا الملحظ جدا مهم بالذات هذه اللحظة، لأنه حتعرفون قيمة هذا الدعاء وهذا القسم عند سيدنا البراء في المعركة اللي حقول لكم إياها بعد شوية. النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في البراء، الصحابة عرفوا أن البراء لو أقسم على الله فسوف يبره المولى سبحانه وتعالى، لأنه لأعطاه هذه الضمانة وأعطاه هذا التأكيد حبيب رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا في مجموعة من الصحابة ذكر فيهم النبي قال فيهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، ذكر منهم النبي سيدنا عمرو بن الجموح، ذكر منهم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس ابن النضر، ذكر منهم النبي سيدنا أويس القرني، مجموعة المهم ذكر فيهم النبي المصطفى أنهم لو أقسموا على الله لا أبرهم، وما يخيبهم المولى سبحانه وتعالى إذا رفع يديهم بالدعاء يستجيب المولى سبحانه وتعالى لهم. هذا يفيدنا في إيش؟ يفيدنا الآن في غزوة تستر هذه المعلومة. تستر هي منطقة الآن تعتبر في إيران، خرج لها المسلمون فاتحون لتلك المنطقة، فكانت تدار في تلك المنطقة المعركة. سبحان الله، جيش فارس كان جيش قوي، استطاع بعد فر وكر وصبر طويل من المسلمين، ترى أمر طبيعي يا جماعة، المسلمين خرجوا من المدينة يعني لا عندهم ديار ولا عندهم أولئك في ديارهم وفي حصونهم، فطبيعي أن تكون شيء من الغلبة لهم. لكن لما زاد حال الغلبة لهم وكاد أن ينكشف أمر المسلمين، ما طاقوا إلا أن يصيحوا في البراء بن مالك، يا براء إنك لو أقسمت على الله لأبرك، فاقسم على ربك حتى ننتصر. يا براء أنت شايف الآن وضع المسلمين، وأنت النبي يقول فيك لو أقسمت على الله لأبرك، اقسم يا براء. تتخيلوا البراء يتخاذل في هذا الموقف، وهذا فيه النصرة، رفع يديه إلى السماء وقال أقسمت عليك يا رب إلا ما نصرت المسلمين وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب إلا ما عليتنا على أكتافهم وإلا ما رزقتني الشهادة، يا رب ما أن أقسم على الله إلا وبدأت بشائر النصر تهل على المسلمين حتى تحقق النصر وكتب الله الشهادة لسيدنا البراء بن مالك، فأبر الله قسم سيدنا البراء بن مالك رضوان ربي عليه.
1: يدور الخيال فينا دائما نحو الدائرة التي لا يمكن لعقل الإنسان إدراكها، وما جاوز ذلك يصعب علينا الوصول إليه. يخيل إلينا في كثير من اللحظات بأن المستحيل أمرا لا يمكن اجتيازه، ولكن الحقيقة ليست بالضرورة كما نعتقد، فكلما توكلت على الله حقا ويقينا نابعا من قلبك المؤمن، كلما هانت مصاعب الدنيا وتهاوت أمامك المساحات التي لم تتوقع يوما أن تصل إليها، حتى مع شعور من حولك بالضعف. الحياة تحتاج إلى عمل، ولكن العمل يحتاج إلى إيمان، وكلما زاد معيار هذا الأخير كلما فتحت لك الأبواب، فالله عند حسن ظن العبد به، وبذلك تمضي أمور حياتك نحو ما كتبه الله لك في جو من القناعة والرضا، دون أن تتخلى أو تتنازل أبدا عن شجاعة المسلم الحق في مواجهة الحياة، متذكرين دوما بأن الضعف ليس مبررا لأن تشعر بالضعف.
0: الخلاصة اللي حابين نخرج فيها من الحلقة الجميلة اللي تعلمنا فيها الشيء الكثير وختمناها باستشهاده، طبعا اللي قتله هو الهرمزان وفتح باب الشهادة، الأمنية اللي كانت عند سيدنا البراء وكانت سنة 20 للهجرة. طبعا قبل ما أذكر لكم في الخلاصة أحب أقول لكم أنه كان يعني البراء كان هو حاد النبي المصطفى للرجال، كان أنجش حاد النبي المصطفى للنساء، وكان البراء حاد النبي المصطفى للرجال. خرجنا بالشيء الكثير من قصته، حاجتين أبغى أذكرها في ختام الحلقة. الأولى، ربما تقابلوا ناس بسطة انتبهوا منهم، ربما يكون لهم قبول كبير عند المولى سبحانه وتعالى. فلذلك ينبغي أن نحسن الظن بكل مسلم وبكل مؤمن. رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. يتعلم هذا الأمر من القصة. الأمر الثاني، أمنية الشهادة اللي كانت تدغدغ مشاعر قلب البراء، ينبغي أن تدغدغ مشاعر قلب كل من يرى ويشاهد هذه الحلقة. ودائما نسأل الله سبحانه وتعالى توبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت. استجب لنا يا رب العالمين، اللهم آمين. صلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كنا وإياكم مع برنامج النجوم، برنامج نتعرف من خلاله على عدد من أصحاب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. النجوم برنامج من إعداد وتقديم السيد الداعية فيصل الكاف.

0: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل. نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
1: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم يا الله. قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي.

0: بما عند جودك والافضال، وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرد الدار من العمار والزوار إلا خارجا يطرد بك. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحج سعة، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون، حاميم عين سين قاف، تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
1: الحمد لله، مكرمنا بالبيان على لسان سيد الأكوان، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، استوى في علمه السر والإعلان، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله جاءنا بأعظم الحجة وأوضح البرهان، وأنزل الله عليه القرآن وجعله هادياً للتي هي أقوم في كل شأن. اللهم صل وسلم على حبيبك المختار سيدنا محمد وعلى آله المطهرين عن الأدران وأصحابه الغر الأعيان ومن والاهم واتبعهم بإحسان، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ساداتي أهل القرب والعرفان، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الناظر إلى القلوب، والمعنى أنه يرتب الجزاء والمكانة والمثوبة على ما في هذه القلوب، وإلا فنظره شامل لكل شيء ولا يخرج شيء عن نظره. ومعنى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، أي لا يجعلها بمجردها اعتبارا عنده مستقلا، فلا استقلال لها من جهة الاعتبار والمكانة والمنزل الصور والأجساد. إذن فالأمر المعتبر في المكانة والمنزل عند ربنا الأكبر شأن القلوب. ولما كان الأمر كذلك كانت الآداب

التأديب، ثم صار تجليه تبارك وتعالى على من أراد أن يتأدبوا من خلال نورانية عبده وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وما اختصه به. ولذلك نسب إليه في كتابه التزكية لهذه الأمة، كما أنه بنوره زكى سادتنا الأنبياء وزكوا بأمر الله، ومن سراية هذا النور من استجاب لهم من أممهم. ولما كان الأمر معلوما واضحا لدى الأنبياء أن أسرار الرسالة والبعثة والعلم قائمة على التزكية، قال سيدنا الخليل إبراهيم لما طلب من الله أن يبعث في من يأتي من ذريته رسول، لما تركهم عند البيت قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم كتاب الحكمة ويزكيهم. ثم قال لنا ربنا تبارك وتعالى لقد من الله علمنا يبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبله في ضلال مبين. ثم قال لنا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وحتى لا يظنوا أن تزكيته مقتصرة على هؤلاء الأميين الذين كانوا في عصر وزمان، قالوا آخرين منهم لما يلحقوا بهم، أي يزكي ويعلم آخرين من عد ما لحقوا يجون قرن بعد قرن وجيلا بعد جيل. فتسلسلت أنوار تزكيته صلى الله عليه وسلم، وكان أهل بيته وصحابته وخواص خلفائه من ورثته عنه يقومون بالتزكية، كما أن عامة الأمة تقوم بالبلاغ عنه، وقال بلغوا عني ولو آية، فيقوم هؤلاء الخاصة بالتزكية عنه. فالبلاغ يمكن أن يحصل من عموم الأمة، ولكن التزكية ما يمكن، فسرايتها منه صلى الله عليه وسلم على أيدي خواصي ورثاته، فهو المزكي بالأصل، وهم نواب يحملون أسرار وأنوار ومعاني وحقائق تزكيته لمن يتزكى على أيديهم على قدر صفائهم وهمتهم وصدقهم واستعدادهم. كل على قدر الصفاء والاقتداء نال الهدى في أحسن استقبال. ثم قال لنا سبحانه وتعالى وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة فزاد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وكما أني خصصت وعلمت ما لم يعلم من واسعات ورافعات العلوم العظيمة الجامعات، فنصيبكم يسري به ومنه إليكم يعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما بالنسبة له قال له سبحانه وتعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمكم، ونحن قال لنا العبد ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبذلك قال أهل التحقيق أن المراد بالإنسان في آيتي علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وآية
علم الإنسان

لم يعلم أن المراد به رأس الإنسان وأصل الإنسان وجوهر الإنسان وهو محمد صلى الله عليه وسلم. لذا لما ذكر الحبيب علي الحبشي في هذا بيان هذه النقطة يقول فتايسان ذكر الحكيم سيدة وانك تقرم لدون عليم من حكيم وكان أول ما نزعيه من تلك الحضر المجمعين قلت تعالى اقرأ باسمك الذي خلق الإنسان اقرأ ربك الأكرم ليعلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال وأيدتها بشارته الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم هو الإنسان المقصود بهذا التعليم من حضرة الرحمن الرحيم. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بذلك كله كان الميزة والخصوصية والشرف والكرامة لمن يصلي بأدب، العموم من يصلي، لمن يزكي بأدب يتميز يمتحن العموم المزكين، من يقرأ القرآن بأدب يتميز بالخصوصية والمزية والشرف والكرامة على عموم القراء، من يحضر مجلس بأدب يتميز بخصائص كثير، من يستمع بأدب كذلك، من يقوم بأي طاعة من الطاعات بالأدب. ولذا ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب الحج الباب الثالث دقائق الأداب. ما معنى دقائق الأداب؟ أساسيات الظفر بالخصوصية ونيل المزية والارتفاع من التقيد بالجسمانية والظاهر في الأمور إلى الروح إلى الروح والحقائق والبواطن. هذه الدقائق الآداب يترتب عليها ذلك. فروح الحج وسرر إنما يقف عليها من قام بدقائق الآداب. الحجاج كثير، ما كل الحجاج سواء، ولكن من قام منهم بدقائق الآداب هو الذي يحظى بكشف النقاب ورفع الحجاب عن أسرار الاقتراب بكل أعمال الحج. ولتمهيد الرقي في سلم ذلك الاقتراب بالخاص قال خذوا عني مناسككم. وكان ممكن يقول خذوا عني مناسكي أو مناسك الحج مناسككم، منسك كل واحد منكم اللي بيقوم به يخذوا عني يربطوا مني. ما هو مناسك عموم الحج ولا مناسك أنا، فمناسكه هو ما يقوم بها غيره. فلا طواف مثل طوافه، ولا إحرام مثل إحرامه، ولا وقوف مثل وقوفه، ولا تجرد عن اللباس والثياب مثل تجرده. هو مخصوص في كل ذلك بحقائق من الغيب وسر المسون ما لا يقوم به غيره أصلا. ولكن ما أذن الله تبارك وتعالى أن يفيض على غيره من سره، والذي به يقربون إلى الله تعالى ويدركون حقائق هذه المواهب من الخالق. قال الباب الثالث دقائق الآداب، الوحي 10 بالنسبة للحجاج. قال الأول أن تكون نفقته حلالا، ده معاملة مع العلي الأعلى عالم السر وأخفى، زاد مشبوه ولا من هنا ومن هناك.
أن تكون نفقته حلالان. الله أكبر. فمن أكل الحلال طأت جبره عشان ما بقى، ومن أكل الحرام عصت جبره عشان ما بقى. فأكل الحلال أساس في السير إلى ذي الجلال ونيل حقائق ما في العبادات مما يذاق به لذة الوصال. وبذلك كان يقول بعض التابعين: نرد الدرهم من شبهة خيرا وأفضل من تتصدق بمئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف ومئة ألف. رد الدرهم من شبهة. وفي الحديث أيضا فيما يتعلق بالحج يقول أنه إذا حج من مال حرام ونفق حرام زاد حرام، فإنه إذا وضع قرضه في الركاب عند الإحرام وقال لبيك اللهم لبيك ناداه منادي مسمى لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، نفقتك حرام، و طعامك حرام، ارجع معذورا غير مجور. قال: واذا حج العبد بنفقه من حلال مال من حلال وزاد فاحرمه وقال وضع رجل فوزه قال لبيك اللهم لبيك ناداه من السماء لبيك وسعديك زادك حلال نفقتك حلال ومالك حلال ارجع ماجورا غير ماجور. فأول الآداب أول دقائق الآداب حل ما أنفقه في الحج من التذكرة والنول وما يأكله وما يلبسه من بداية خروجه للحج إلى أن يكمل الحج. ومع ذلك قال أدو في تفرق القلب في الوجه، هذا من دقائق الأداب، أنه يجوز أن يكون الخارج للحج مشتغلا بشيء من الأعمال في التجارة وغيرها، خصوصا إذا أراد التعفف عن السؤال ويأخذ مقدار النفقة. ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ولكن من دقائق الآداب أن لا يبقي أدنى اشتغال في القلب بغير الوجهة إلى الرب والغوص على أسرار هذه الأعمال المطروحة والموضوعة لتكون سلالم اتصال ووصال وقبول وإقبال ورقي في مراتب الكمال. هذا قال: واليد خالية من تجارة تشغل القلب. فقد يبقى خصوص من كان يكتسب مقدار نفقته يوم اعتراضه أن لا يكون له قلب مشتغل بها. ولكن فيهم أيضا من مع حاجته إلى عدم وجود نفقتهم لا يلتفت إليها ويعتمد عليه تعالى ويتوكل، فيكون حاله معه كمال التوكل فيكفيه ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: أن تكون النفقة حلال واليد خالية من تجارة تشغل القلب حتى يكون الهم مجردا لله. ما أجل هم إلا الله، يهم وإن تقعد وإن قام وإن دخل وإن خرج وإن قال وفعل، الله يهمه الله. وما أحسن الهم بالله، وما أعجب الهم بالله، وما ألذ الهم بالله. قال بعض العارفين: كانت قلبي هموم كثيرا مفرقة فجعلت الهم هما واحدا فكفاني كلها فكفاني كل هم. قال:
حتى يكون الهم مجردا لله والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره. قالوا في الخبر يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة وأوساطهم للتجارة فقراءهم للمسألة وقراءهم للرياء والسمع. هؤلاء مقاصد كلها هابطة ساقطة تجعلهم غير حجة، تجعل حجهم صورة لا روح فيها ولا معنى، لا معنى لها، جسد لا روح فيه. أخرجه الخطيب في تاريخ ولادة بن جوزي في مثير العزم، وأبو عثمان الصابوني في باب 200 في مسند الفردوس. يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة، وهذا صاروا يصلحون حج 5 نجوم 5 حج شيء من هذا الكل ما نحبون وزين الوجود أضحى للشمس. فاستحب الأمة أن يبرزوا في عرفة للشمس، يسيبهم شيء من أثر الشمس في يوم عرفة. لا إله إلا الله. قال قائلهم من أصحاب حج وصلهم على رحل رث وقطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يمشي بين الناس إن وجد فجوة النصى وإلا مشى العنق. يا رب صلي عليه، أطهر طاهر وأنور منور وأقرب قريب وأحب حبيب إلى الرحمن. قال وكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج وكره الورعون وأرباب القلوب ذلك. وإذا حج عن غيره ينبغي يكون قصده زيارة بيت الله ومعاونة أخيه بإسقاط الفرض عنه، في مثل ينزل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يدخل بالحجة الواحدة 3 نفر الجنة، الميت والحج عنه والمنفذ لذلك، منفذ الوصي حق الميت. هذا إذا كان الحاج لا قصده أجرة الحج ولا تكسب منها، ولكن بشوق إلى بيت الله يريد يساعد هذا الميت مسكين بإسقاط الفرض عنه وربطه بأسرار الحج، فبهذا الاندفاع يروح الحج. قال فيدخل بالحج هذه الجنة 3، الميت والحاج الذي حج عنه والمنفذ الوصية حق الميت. سبحان الله. رواه البيهقي في السنن الكبرى وفي الشعب ايش قال؟ ان الله يدخل بالحجه الواحده 3 نفر الجنه، الميت والحاج عنه والمنفذ لذلك. سبحان الله. هذا لمن خلص قصتهم. قال فمن كان مثالك ام موسى ياخذ ليتمكن من الحج والزياره، ياخذ الاجره من عشان يتمكن من الحج والزيارة، وليس يحج ليأخذ الأجرة، بل يأخذ الأجرة ليحج، كما كانت أم موسى تأخذ الحجرة من شانه، مشان ترضى موسى اللي يشلون عليها، ما ترضى موسى من شان تحصل الأجرة، يا أمه ترضعه برغبتها وحنانها ورحمتها، ما تأخذ الأجرة مشان ترضعه، مشان تمكن الرضاع مقصود عندها. وهذا كذلك هذا الحاج الصادق ذا ياخذ الاجره ليحج، ما يحج ليأخذ الاجره، لا، هو الحج مرغوبه ومقصوده ومراده، هذا الوسيله. قال اذا هو مثل هكذا رضاع ام موسى لموسى فهذا صادق. لا اله الا الله. قال وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج فلا بأس بأخذه. في الخبر مثل الذين يغزون من أمتي ويأخذون الجعل يتكون بها على عدوهم
كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها. عليها الرضوان صبرت وابتلى الله قال حطيه في البحر وعطته كل شيء. ارجع عندي شو حدث وشو جرى فوق. ولو خلته من قبل وكان مع خايفه يقتلونه اي وقت ولا شيء اجره. الحين انت مطمئنه؟ حقهم القوه في حق دولتهم تحميك تحمي الولد هذا. بدل ما كانت تهدده الحين تحميه. وعاد شو اجره فوقهم؟ سبحان الله. فاهل الصدق والاخلاص عجيب امرهم. فهذا هو الأدب الأول اللي ذكره الإمام الغزالي. ومعناه يجي في غير الحج أيضا، يجي في التعليم ويجي في الدراسة ويجي في الدعوة ويجي في يكون مال حلال ولا يشغل قلبه بغيره ويوزع همته ونبرته. وإذا اضطر إلى أخذ شيء ورتب له شيء يكون مقصود اللي يقوم بالعمل لا يقوم بالعمل لأجل الأجرة أبدا، بل يأخذ الأجرة ليحسن القيام بالعمل. والعمل مرغوب له، لو لم تأت الأجرة لم يبال، نقصت لم يبال، زادت لم يبال. أما الذي يقول لا، نعم أنا قصدي العمل، بعدين إن زادتك الفرح نقصت الأجرة، قصدك حتصدق، ما قصدك العمل، قصدك شيء ثاني. والله يعلم، يعلم المقاصد، لا إله إلا الله. وهكذا وكان مجال الأستاذ خالد الموصلي طول الله عمره في عافيه، ورتب يبقى هنول يقوم بالتدريس في القراءات وغيرها. وقلنا له مره، سالوه مره قال له كم تحتاج اجر؟ تحتاج اجر وترتيب؟ قال هذا اخر ما نفكر فيه، هذا اخر ما نفكر فيه. من الترتيب كيف نقوم وكيف نعمل الترتيب؟ بس هذا هو، هذا المقصود. تسألوني أجرة ولا مرتب؟ قال هذا آخر ما نفكر فيها، شيء ماشي قليل كثير كله سواء، ما له دخل فيه، لأن أنا قصدي هذا. وهكذا المخلصون لله يقولون هكذا، فيجري الله على أيديهم الخير الكثير والوفير ويسخرهم الأكوان. قال هذا الأدب الأول. الثاني أن لا يعاون بتسليم المكس للصادين عن المسجد الحرام، فليتلطف في حيلة الخلاص. قال بعض العلماء إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قال. قال إذا كان ظلمة يمكعدين يمسكون يمسكون الحجاج تعدي إلا كذا وكذا ويخذون من الناس. قالوا لما تعطيهم يفرحون ويصلحونها، وظيفة صدق هذا، يقعدون على طريق الحجاج. قال لا تعاونهم، وإن قدرت تتخلص منهم تخلص وروح. وحتى قال بعض أهل العلم إن ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة، ولا بأس بما قاله يقول الإمام الغزالي. تعيش عمرك لا تعين ظالم ولا فاسق ولا مجرم ولا قاطع عن سبيل الله أبدا، لا بقول ولا بفعل ولا بحركة وبسكون. إن بتعين عاون الأنبياء، عاون المقربين الصديقين المخلصين الأتقياء، عاونهم على القيام بمهامهم في الحياة، في الخلافة عن الله في أرضه، وهداية الخلق إلى نوره وسبيله، عاون هؤلاء. أما تعاون واحد مجرم ظالم وفاسد انتبه. بل قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. و
وهذا من اللي سأل بعض أكابر التابعين يسألوا عن بعض العمل مع بعض السلاطين الظلمة، بيقول يكتب لهم وفيه. قال ما تعملهم؟ قال اكتب لهم كذا. فهل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال أنت تعمل هكذا، أنت منهم، ما دامك هيك منعين لينهم إلا اللي يبيع الحبر عليك، قال اللي يبيع الحبر الورق عليك هذا معين للظلمة، أما أنت واحد منهم. قدك أنت بعد تكتب لهم تقول لي تكتب له، قال وتقول لي هل أنا ممن يعين الظلمة؟ قال ليش تعمل؟ قال اكتب لهم. تكتب لهم؟ قال أنت واحد منهم، أنت ظالم بنفسك. المعينهم من يبيع عليك يداري انك تكتب لهم ويبيع عليك الحبر والورق، وذاك معين للظلم، ما انت قدك واحد منهم. يشهد له قول صلى الله عليه وسلم لعن الله الربا واكله ومكله وشاهده وكاتبه حتى اللي يكتب. قال انا ما لي دخل في الربا حقه، بس اكتب بس. دخل معهم في اللعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى. واما بالخمر المسكرات لعن حتى مجرد حاملها ومعمول عاصرها ومعتصرها وبايعها ومبتاعها وشاربها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه، كلهم في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فلعن بالربا آكله وموكله وشاهده وكاتبه أربعة، والعن بالعشر بالخمر ثمانية أو عشرة في الرواية، عاصره ومعتصره وبايعه ومبتاعه وآكل ثمنه وحامله والمحمولة إليه، حاملها والمحمولة إليها كلهم يقعون في اللعنة والعياذ بالله تعالى. لأن الله يعاون، فهذه آداب دقيقة تقيمك على حقيقة العبودية وأنك له خالص، ما هو وجه كذا وجه كذا وتساعده وتساعده وناس أعداؤه. لا تجد قوما يؤمنون بالله ودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وإخوانهم وعشيرتهم ولئن كتب في قلوبهم إيمان ويدبرهم يدخلهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها. وهذا فرق كبير بين بين المعاونة له أو المودة أو الولاء له وبين الإحسان إليه ودعوته والبر والقسط. ما هذا مطلوب، لكن توالي تنصر تعين، لا لا لا لا لا، أنت عبد الله، ما تعين إلا أحبابه ولا تساعد إلا أولياؤه ولا توالي إلا أولياؤه، وإنما تتخلق تحسن تبر تقسط حتى الحيوانات حتى السناف الكفار، ما عليك شيء، في كل كبد رطب أجر، لكن توالي تعين على معصية وعلى اسمها تود. لا لا، ما في مودة ولا موالاة ولا معونة على المعصية. بر قسط نعم، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إلي، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم عن قاتلكم دين وأخرجكم داركم الظالمين تولوهم ومن تولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يقول سبحانه وتعالى فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، لا تؤذوا ولا تضربوا ولا تقتلوا ولا ما جعل لكم سبيلا ستجدون آخرين يجدون أمنكم أن كل مردوا لفتنة الكفر فإن لم يعتزلوكم ويلقوا لكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوه واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبين. في الدقة في التشريع الإلهي وضع كل شيء في موضعه، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال وإن جاهداك عن الوالدين على أن تشرك بي ما ليس لك فلا تطعهم وصاحبهما في الدنيا معروفا.
احسن اليهم وقدم المعروف لهم وهم يجاهدونك تشرك، ما تطيعهم في الشرك، ولكن لا تقصر معروفك عنه. قالت سيدتنا أسماء لما وردت أمها إلى المدينة وكانت كافرة: يا رسول الله، إن أمي وردت علي إلى المدينة، جاءت وهي راغبة، أفأصيلها؟ قال: نعم، صلي أمك. قال: ما هي راغبة؟ قال: راغبة في برها، وراغبة عن الإسلام، ما تريد تسلم، ما تريد تسلم. جاءت عند بنتها، قال: لا، صلي أمك، أنت من كانت ما تريد الإسلام. وهكذا كان مملوك عبد مع سيدنا عمر بن الخطاب غير مسلم، ويرغبه في الإسلام، يقول: لو أسلمت ولينا كذا، يقول: لا أريد. فيقول سيدنا عمر: يقول: لا أكره في الدين، يقول: لا أكره في الدين. ويستخدمه ويبر ويقصد ويواصله، لكن يدعو الإسلام ما هو راضي، يقول: خلاص، لا أكره في الدين، إيش أعمل لك؟ قال: نبي خلانا على هذا الحد، مشي وخلص، إيش أعمل؟ ما تصرف بهواء، ولا عندي مجرد غيظ، ولكن عندي أسس وقواعد في الإسلام أمشي عليها. أرهبت بالجبابرة من المتكبرين والظالمين. رزقنا الله الآداب، رزقنا الله الآداب. هذا الأدبين من أدب الحج، باقي العشرة بتجي، وهذه تمشي معك. الأدب كل شيء له أدب، كل شيء له أدب، كل شيء له أدب. وسيدنا ومقتدانا يقول: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ومن يحسن التأديب مثل الرب؟ هو حسن تأديب كل واحد منا على قدر وصلته بالنبي محمد، لكن قدر وصلته بالنبي محمد وصلته بالسند إليه وبحاملي نوره صلى الله عليه وسلم وموصلي سر تزكيته إليه، هؤلاء صلته بهم هي صلته بالحبيب، وعلى قدرها نيله النصيب والحظ من التزكية. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه، ثم كل ذلك تحت فضل من الرحمن وجود. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ولهذا وجدنا عقلاء الأمة وخيارهم سواء في البلدة أو الوادي وفي كل مكان في العالم الأصفي يركزون على الآداب من الصغر، ويربون الأولاد على الأدب، والصغار والكبار والنساء كل أدب أدب أدب أدب، إن كلوا أدب وإن دخلوا وإن لبسوا وإن خلقوا أدب، يقولوا أدب، بس عند الكبار كذا أدب، ويحبون أدب لأن يريدون الرابطة بحقيقة العبودية والمنزلة عند الرب. فبذلك كم ظهر فيهم من أصفياء ومن أولياء من مقربين، وجاءوا قلال الأدب يعلمون الناس قل الأدب والافتخار بقل الأدب، فكم بعدوا وكم حجبوا وكم فاتهم من خير الدنيا والآخرة. الأمر يدور على الأدب. يقول الشيخ بها مغرمة: إذا شيء تبغى السلامة تأدب تأدب تأدب. ويقول: اعط المعية حقها والزم له حسن الأدب، واعلم بأنك عبده في كل حال، وهو رب، وهو رب، أنت عبد. سيدنا يقول: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. يا ربي صلي عليه، خلقنا بأخلاق، أدبنا بآداب، واجعل سراية تأديب للأمة فار إلينا بأوفى الحظوظ وأجزل النصيب وأكبر السهام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، بوجهته عندك ومنزلته لديك، وبشر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.

0: سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي

الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم

لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.

يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج

وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق

هودا ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ به

له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم

إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم

وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق

يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك